0: طنجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: دفننا الماضي. تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف، أعدها للإذاعة محمد الكغار، إخراج علي الوزاني، الحلقة 17.

أخذت عينا عبد الرحمن منذ عاد من سجنه الطويل تتركزان على وجه الحاج محمد في فضول. اكتشف عبد الرحمن الوجه المعروق الذي سطال بقدر ما كان مستديرا، وامتدت فيه الأخاديد تعمق ثغراتها في الخدين الشاحبتين وفي اللحية التي طغى بياض شعرها على سواده، وذبلت الشفتان وقد امتص الزمن منهما طفرة الأمل ورهفة الحس وعمق الاشتهاء، وانطفأ نور العينين وبرز الوردان في العنق الذي عرف الامتلاء، ضمرت اليدان وانكفأت القامة كأنها تهم بركوع. اكتشف عبد الرحمن أن الشيخوخة داهمت والده دون مقدمات، وأنه بدأ يتخلى عن نشاطه ويركن إلى المنزل في أكثر أوقاته.

0: الله يحضر السلامة.
1: صباح الخير. كيف أصبح والدي؟ لم ينقطع سؤاله طول الليل.
0: نعم نعم يا ولدي أبلغني، ولكنه الآن نائم، لعل الصداع خف عنه.
1: لندعه إذن ينام، أنا ذاهب إلى الدكان.
0: أعانك الله يا أبلغني.
2: سيدتي خدوش، كيف أصبح سيدي؟ محمود يريد أن يطمئن عليه.
0: الله يحضر السلامة.
2: لبس عليه.
3: أمي، لم يغمض لوالدي جفن هذه الليلة.
0: قضى ليلة متعبة يا عبد الرحمن.
3: حرارته مرتفعة جدا وهو في غيبوبة، لم يشعر بي وقد وضعت يدي على جبينه. إن الأمر يدعو إلى الاحتياط. أمي، لا بد من استدعاء طبيب لعيادته.
0: عبد الرحمن، هذا أمر من اختصاص الرجال، ولكن ماذا يفيد الطبيب النصراني؟ لو قدر لزار مولاي إدريس أو سيدي علي أبو غالب، نيته في الأولياء تساعده على الشفاء. لو زارتنا للا الشامة، لا زورت منديله في قبة مولاي إدريس، ولا غمسته في ماء الحلاب بسيدي علي أبو غالب.
3: أمي، حرارته مرتفعة، يحتاج إلى طبيب.
0: طبيب؟
3: نعم، طبيب.
0: طبيب، طبيب، طبيب.
3: سأستدعي الطبيب حالا.
0: فأل قبيح أن تستدعي الطبيب، إنه بعض الأعياء سنسقيه مسخنات ونبعثه ببعض ثيابه لزيارة مولاي سيدي علي أبو غالب.
3: أمي، ما هذا الكلام؟ إنه محموم.
4: ما هذه الضجة؟ ألا تعرفون أنني هنا؟ الله يقلل حياكم.
0: الله يحضر السلامة.
3: أمي، أنا أيضا أتألم لألمك. الطبيب سيعرف داء ويعطيه الدواء.
0: عبد الرحمن، أرجوك أرجوك تركني، تركني وتركها. الله وحده سيشفيه، ولو عرف أنك تريد استدعاء الطبيب لم منعك من ذلك.

بين الدواء والمسخنات. جيل كتب عليه الماضي، أنا أتركه مع الماضي الذي انتهى. مات، دفناه. والدي، مسؤوليتي في إنقاذه. ماض بالنسبة لواقع الحياة، ولكنه بالنسبة لي حاضري. ما أزال أدين له بكياني، بوجودي، ببدرة الثورة في نفسي. مسؤوليتي انتهت. كيف السبيل لتحويل الماضي إلى المستقبل؟ كيف لي أن أبعث الحياة في تمثال إلا إذا كنت مهرجا لا فنانا؟ أبي، ما دخل الأبوة والبنوة في قانون الحياة؟ مهمتي أن أحول التاريخ، أن أقف في وجه التاريخ حتى لا يزحف من الماضي إلى المستقبل. عدمي أنا، سلبي إذن، وجودي إيجابي. إرادتي لا تتعلق بالماضي الذي انتهى، تتعلق بالمستقبل الآتي. استجب لإرادتك يا عبد الرحمن، ولا تحرق طاقتك في بعث الماضي.

0: كيف؟
1: الحمد لله، أفق وأكل.
0: أكل؟
1: نعم، البيضة واللبن.
0: أمي
1: وجد شهية طيبة والحمد لله. ألم أقل لك؟ الطبيب، ماذا يعرف الطبيب؟ الطبيب هو الله. كم مرضنا ولم يشفنا غير الله، لا طبيب ولا مداوي. نتسبب، الشريفة للا فاطمة تدلك لنا أو تعطينا دواء نصنعه من الأعشاب، يداها مبروكتان. الله جدها يشفينا من كل داء.

0: كنت أود أن أراك، كأني كنت بعيدا عن العالم وما يجري فيه.
1: حالتك الآن أحسن، الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: كنت عازما على استدعاء طبيب لزيارتك.
0: أعوذ بالله، طبيب؟ لم تمسني في حياتي يد طبيب. كيف فكرت في أن تدخل علي طبيبا نصرانيا؟ لا، لا تفكر في مثل هذا بعد اليوم.
1: المهم المهم، إنك الآن بخير والحمد لله، لن تضطر إلى طبيب. الماضي الماضي الماضي.

0: قال لهم كل واحد يكنس باب منزله.
1: أوف، سنجعله يكنس باب منزلنا. محمود، أفهمت؟
0: إذا لم يكنس الشوارع منكم.
1: قد يكنس الشوارع منا إلى حين، ولكننا سنكنس المغرب منهم وإلى الأبد.
0: حلم في حلم. ذات ليلة منذ 7 سنوات حلمتم أن عالم الكبار انتهى. هذا العالم الكبير نهض من جديد. يا عزيزي، فرنسا التي ركعت هي التي يأمر جنرالها اليوم هنا، كل واحد بأن يكنس باب منزله.
1: بهذه العقلية تفصل في المظالم على كرسي القضاء؟
0: القضاء يتطلب العقلية الواقعية.
1: بعقليتكم هذه يعيش المغرب هذه الحالة منذ نصف قرن.
0: لم أكن موجودا.
1: بل كنت موجودا في ضمير الآباء والأجداد، يا سليل عقلية العبيد الذين كانوا ينظرون إلى الكبار كما ينظرون إلى السادة.
0: عبد الرحمن،
1: كلكم أحرار وأبناء أحرار، بيض وسمر، لكن العقلية.
0: أصبحت خطيبا، بل أنت أستاذ في مدرسة.
1: عندما لا يفهم الناس يكونون بحاجة إلى خطيبنا أستاذ. إن الشباب لا ينقصهم الفهم، ولكنهم لا ينبغي أن يكونوا مرآة تعكس عقلية الماضي.
0: ولكن الشباب ينبغي أن ينظروا بعين الواقع.
1: الواقع والحاضر يؤكدان أننا نسير إلى مستقبل غير الذي يخططه من يأمروننا أن نكنس أبواب منازلنا.
0: ولكنهم هم الذين يخططون.
1: عصر الخرفان قد انتهى،
0: وعصر الأحلام انتهى كذلك.
1: لا مجال للأحلام عندنا، لأن واقعنا أقوى من أن يترك لعقلنا الباطن أن يحقق ذاته في عالم اللاوعي.
0: دعنا من الأحلام واليقظة ولنعد إلى الواقع. أو تستطيعون أن تواجهوا الجنرال وهو يهدد بأن يملأ فمكم تبنا لو سمع لكم صراخا بعد اليوم؟
1: المارشالات والجنرالات أصبحوا يتكلمون بلغة الرعاة.
0: أؤكد لكم أنكم تحلمون. فرنسا أقوى منكم، أدركوا هذه الحقيقة.
1: أقوى أو أضعف، لن ندخل معها في معركة ملاكمة. الرغبة في الاستقلال من حقي وحقك وحق الشعب بأجمعه.
0: لا، لست موكلا بطلب الاستقلال لبلد ليس أهلا للاستقلال.
1: ما الأهلية؟ ما مقياس الأهلية عندك؟
0: الرشد.
1: وأنت يا حضرة القاضي عينت علينا فرنسا وصية.
0: عبد الرحمن، كلنا وطنيون نحب وطننا، ولكننا لسنا خياليين.
1: لو كنت تحب وطنك لحاولت ثم حاولت. لو كنت تحب وطنك لما عرفت المستحيل. لو كنت تحب وطنك.
0: عبد الرحمن، المهم أني عرفت طريقي. تعال عبد الغني.
1: وستسير في طريقك حتى النهاية.

0: عبد العزيز،
1: أسمعت الإذاعة؟ كل القادة والمسيرين سقطوا أسرى، وهم يلتقطون الآن الطبقة الثانية، كما أنهم حلوا الحزب ومنعوه. غيوم أعلن ذلك بنفسه.
0: كنت أقول لك إن العاصفة تقترب.
1: نحن في قلب العاصفة، فماذا يمكن أن تتوقعه للمستقبل؟
0: قالوا سيطعموننا تبنا وسيجعلوننا نكنس باب دورنا، فوفوا بالوعيد.
1: تخلص من لعنة الماضي، قل لي ماذا سنطعمهم نحن؟
0: ليس عندنا غير أجسادنا ودمائنا وأرواحنا، فلنقدمها طعاما وشرابا لشجرة الحرية.
1: المعركة الآن في الدار البيضاء،

0: وستنتشر.
1: إن النار انتشرت في الهشيم، لذلك فأنا مسرور لأن الدار البيضاء تلقفت الكرة لتصيب الهدف. الدار البيضاء عصب الحساسية لخصمنا العنود، فيها ماله وشركاته ورجاله، وهي باب الهزيمة التي فتحها لنفسه.
0: وماذا يمكن أن نقوم به نحن هنا في فاس؟
1: نحن مجموعة من الممثلين نقدم للعالم مسرحية الحرية، ولكل منا الدور الذي يتقنه.
0: إن الخبر هز المدينة والحزن باد على الوجوه، وفاس كما كانت تبدو قبل عاصفة 44.
1: يخيل إلي أنك بدأت تعود إلى الماضي.
0: على المدينة ألا تحزن على الماضي، عليها أن تبحث فيما تهيئه للمستقبل.
1: ولو كان ماضيا قريبا، ولو كان حاضرا.
0: صحيح.

0: شارك في هذه الحلقة حكيمة بناني، خديجة الخياطي، يونس الوليدي، محمد المريني، رشيد ناجي، فؤاد بن سليمان، محمد الكغاط. إلى اللقاء في الحلقة 18. دفننا الماضي.
1: دفننا الماضي.
2: دفننا الماضي.
1: دفننا الماضي.
0: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقط اجبرنا حد برد من يكرم بنيته، لا قط اجبرنا حد برد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
4: مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الداخل وادي الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كيبلغ طوله 667 كيلومتر. فاحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص الشغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة داخل وادي الذهب أفاق واعدة، وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل ديالو. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الشاب محمد أحمد عمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمرافق

0: بالصدفيات بجهة داخل وادي الذهب، يكننا نقتربوا منه أكثر ونتعرفوا على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها، كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقفوا عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجيتنا، واللي تقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي راكمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حملنا، مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
1: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخلة على تشجيع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب بإقليمه، سواء إقليم الداخلة وإقليم أوسر.
0: سي حملنا، ننظر منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك. من هو محمد أحمد حملنا؟
1: والله محمد أحمد حملنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة الداخلة وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لوائها، سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي. جميل. الحمد لله راهو شيء كبير مفرخة لجهة الداخل والذهب. وبالإضافة إلى ذلك راهو رئيس جيو تينيغير، التجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير. وإضافة إلى ذلك مسير شركة الداخلة سيرفيس بيزنس، اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في المجال، ونتبع معهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
0: ما شاء الله، إذن أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينا، اللي هي مهمة جدا. طيب صفتك سي محمد أحمد حملنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشن هي الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداثها وإنشاء هذه الجمعية المدنية بداخلها، اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
1: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصد، يعني ما نجي نسردها كامل لدي لكم البرنامج، لكن أساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطة تحت لواء الجمعية، تنسيق مع المجالس المحلية ومنتخب جهة داخل وادي الذهب حتى يوفروا دعم كافي، تكوين وتأطير المنخرطين يعني في مجال السلامة البحرية وفي مجال التعامل مع الإبحار في ياسر المسائل، وإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخل. ومؤخرا قاعد اليوم كانوا تواصلوا معايا المنظمين ديال الملتقى ديال الداخلة سي فود إكسبو اللي عاد سنويا داف الداخلة تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة، وفي نفس الوقت مثلا نسق لهم اللي مع حتى اللقاء الثاني تندار في مدن ثانية، بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في أكادير أليوتيس، يعني الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم في ياسر المنتقيات.
0: عندكم كبيرة. حضور نوعي ما شاء الله. ما
1: والله حق بقى.
0: طيب وشني أهم إنجازات هذه الجمعية كقيمة نوعية مضافة، وبالخصوص مجال ديال تربية الأحياء المائية سي حملنا؟
1: بالنسبة للقيمة المضافة اللي قدرتها مؤخرا الحمد لله، هو تنسيق مع مجموعة مستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي. ومؤخرا كنت في زيارة لسويسرا، كنت في جنيف اللي هي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة في العالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية، كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله وشيخ مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبدأوا تدريجيا اللي برودوي الإنتاجات ديالهم يمرقوا. وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس، لأن حتى تعتبر المورد الأول لنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا،
0: عادة كيصدروهم هما
1: يرسلون
0: شي بيض ديال
1: صغير ما تبارك الله ما يقد كاع يبان، هما اللي نعودو حنا نكبروه هون. هو القيمة المضافة ديال جدة خو الذهب يكبر فيها بالعجلة، هذا الشيء
0: جوها مناسب،
1: جوها جد مناسب. فرنسا فمي خطي عامين إلى ثلاثة، ومن خطي تبارك الله لا عام يكبر.
0: طيب أظن استضافتك سي حملنا فرصة يكنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص أنها كي يتم فيها تصدير الخارج بالعملة الصعبة. إذن أشنه المقصود بها؟ فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية، وطبعا ما كرهت سي حمنا بحكم أنك أنت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشنه الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
1: والله بالنسبة لنا نبدأ أنواع هذا اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك.
0: هذيك الباجور رويال حتى هي داخلة
1: في هي حقبة داخلة في الاستزراع.
0: إذن هادو هما الأصناف
1: هما الأصناف اللي كاينة حاليا.
0: أييه.
1: ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف. بالنسبة للتعريف ديال الأحياء البحرية اللي يقولوها الأكواكلتير، هي عملية تربية تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة، بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة، يعني مثلا لا تخليها منها الطبيعة، وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
0: نعم أيوة. وهذه العملية
1: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأنها المعادل المائي للزراعة، يعني تربية ليزويتر بصفة عامة هي بحالها بحال تربية الماشية على الأرض.
0: أيه.
1: ولا اختلاف.
0: أيه.
1: حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء.
0: الماء.
1: كي تحاتي الماء تنيت بهم لا يموتوا. دوك احنا خاصنا نتم دائما تراقبهم وتبدل دوك لي بوش وتنقيهم باش ما يصقوا عليهم دوك العلاقات يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا يعني ما ياكلوش شي، خاص دائما المانتونونس. والإصلاح أيه. والمراقبة. أيه. وهذا تدخل في مجموعة
0: ناشطة. وديك الرعاية البيطرية إلا كان كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتي
1: فعلا فعلا ضروري بالنسبة خاصك دائما المنتوش تحكم منه عينات وتديهم المعنيين بالأمر
0: وما يكونش معرض مثلا بحال يلتي تم الحماية ديالو من يتم افتراسه ربما
1: فعلا فعلا كذا بالنسبة لحنا فما ندوروا عليهم الشباك ليكاج
0: ياك تحميهم
1: من أنواع ثانية من الأسماك المفترسة تجبرها طعم سهل ومفيك شي ساكن في بلاصتو مولا يهرب مولا يتحرك.
0: واظن جوده المياه كترك كاينه
1: طاو تبارك الله هنا كاليتي زين ديال الماء ما كيف المدن الثانيه،
0: وهذا كتعطي جوده في المنتوج
1: طبعا.
0: وبالنسبه سي حمن اهم الفروع الانواع الرئيسه،
1: والله اهم الفروع خصوصا في مجال الاستزراع الاسماك اللي هي بيسكيكولتير تربيه الاسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون. هادو هما الاساسيين اللي تندار في احواض تربيه احياء المحي البحريه، تندار في اقواس هي في اقفاص عايمه.
0: ايوه.
1: وكاين مالي تربيه الرخاويات ميلسيكولتير يعني زراعه تكثير المحار، اللي هما لي زويتر بلح البحر ليمول الصدفيات الاخرى بصفه عامه الاكياس الشبكيه، لانهم فيهم انواع، كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين لي اوفشور. داك الصيغ لي طابل هي فعلا ساهله واقل تكلفه، يا غير يتعطل شوي ما يكبر، بالرغم اختلاف الثانيه اللي تكون في الفوندو ديك تكبر بالعجله، هذا هو الاختلاف بيناتهم. وبالاضافه لذلك الملك كما قلنا كاين هاول المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكولتير، كاين حتى اغريكولتير اللي هما الطحالب.
0: مجال ديك الاغريكولتور هادي ديال الطحالب.
1: الطحالب يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائيه، مستحضرات التجميل والمنتجات هما الصيدلانيه والصناعات البيولوجيه.
0: الله يربحك، لاول مره يعطي هذا المفهوم والتصريح بهذه الطريقه، كنشكرك سي حمنا. طيب كما هو معلوم وانت ادرى مني، القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا جهه داخل وادي الذهب كيف كيعرف الجميع كيتعتبر الرئه اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا، كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربه ولد الميكان، طبعا بلا ما نستنزفوه لان عاود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف، واساسا ندور نعرف شنو تصورك حملنا او اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانيه ومعرفة اقتراحاتك حول كيفية جعل مجال تربية الأحياء المائية أنها تؤدي هذه الوظيفة.
1: والله بالنسبة لأهم شيء بخصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال اشتغال طريقة تكون معقلنة ومضبوطة وعدم تلويث مياه البحر. يعني شخص ياك ما يدخل البحر يتأكد عن الموتور ياك ما يجدي من ليسانس ياك ما خا
0: باش نحافظوا على البيئة
1: البيئة
0: المحيطة بذاك.
1: ولا كان شي ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر تعود عنده ميكا يجمع فيها الهواء الأزبال اللي كانت عنده ان يرجع يطرحها في البلاصة
0: لأن
1: المخصصة
0: هذا
1: لها
0: كيأثر سلبا على
1: على
0: المردودية
1: المردودية
0: ديال
1: على المنتوج
0: إنتاج
1: انت ذا المنتوج اصلا يعيش هذا خصوصا عندنا حنا هو اللي زالد واللي بالنسبة لي زويتر والليمون موقف المزاج على اسماك يلوحوا لهم الاسمده ياكلوهم ديالهم
0: هادو
1: نحن
0: حساس عندهم
1: حساسين ويفلتروا البحر اللي داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه اللي داخل الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها
0: صحيح برافو
1: يعني ما هم اللي يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعيه لها.
0: طيب نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الاحياء المائيه. شرتي في بدايه هذه الحلقه انك تسير ما شاء الله عليك شركه الداخله سيرفيسز بزنس، اشنو هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتقدمها للزبناء حمنا؟
1: والله بالنسبه لهذه الشركه من خلالها نقوم بتاسيس الشركات بصفه عامه في مجال الاحياء البحريه، السياحه، الفلاحه، خدمات، كل شيء. ونقوم نعدل السجل التجاري ريجستر دو كوميرس وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود، بالإضافة إلى الاستشارة القانونية بحكم أني تابع دراسي بسلك الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسية.
0: إذا هذا الدبلوم ديك ما شاء الله حصولك على دكتورة القانون العام والعلوم السياسية مساعدك أكثر.
1: والله وحاكم ولي ماستر في القانون العام وعلوم السياسية، وبالإضافة إلى إجازة في القانون العام وإجازة في القانون الخاص.
0: جميل.
1: إجازة في أوديو فيزيال يعني السمع البصري.
0: تبارك الله. وطبعا تقدر تتواصل مع الزبناء سواء داخل جهتنا او خارجها وتاع خارج ارض الوطن كيف تهدوا اللي مثلا في اسبانيا
1: والله دائما تواصل معهم. مؤخرا قعدت فيديوهات تعريفيه تكلمت بالعربي الحسانيه وبالاسبانيه والفرنسيه والانجليزيه.
0: وهذا هو النموذج اللي ندورو اليوم ديال الشباب ديال جهتنا، انك يكونوا بهاد القدوه وهاد الاهتمام واخذ روح المبادره. طيب سي حمنا ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شنو هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبه ويدوروا يستثمروا في مجال تربيه الاحياء المائيه بحكم انك انت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هي نصائحك؟
1: والله اهم نصيحه هي الصبر. يعني دوك ياسر من الشباب من منطقه هنا والله الساكنه
0: يدوروا
1: من يدخل منتوج اليوم يربح اليوم
0: راه
1: ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح. يعني الرجال يحاول يصبر لين يجبر، وهذا المجال ضروري الرجال يصبر فيه غنتيجة الشهور زينه ارباح وياسره. يا غير تقعد في البدايه المره الاولى المره الثانيه ما توفق، غير توفقت المره الثالثه تم دائما توفق، لان اللي تعود عارف طريقه كيفاش يتعامل مع هذا المنتوج الحي، لانه مو منتوج ميت والله جمال، لانه هو يتفاعل معك ما تتفاعل انت معاه. لو خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه مثلا منه يتاثر عليه ويموت، خاصك ضروري تتم له تصدق
0: معاه. التعامل ديالك هو اللي كيحدد
1: هو اللي يعطي النتيجه.
0: صحيح
1: والله
0: مزيان الله يعطيك الصحه. طيب سي حمنا بصراحه الحديث معك كشاب ابن هذا المنطقه مفيد جدا، وبصراحه كنحيي طموحك وتحمجيك وغيرتك وموليت مبادراتك النوعية وترافعك معروف في الساحة بترافعك الشرس عن مجال تربية الأحياء المائية، وياك أن نهضوا بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عد في كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحة.
1: والله مشكور حتى بالنسبة لي، نجدد تشكرات الإذاعة الداخلة الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية سواء إدارات مؤسسات عمومية والله مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، ونتوجه هم اللي بصفتي رئيس هذه الجمعية المهنية الصادرة في جهة الداخلة وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها، من دون أكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضيعات البحرية اللي في فيرم أكواكول الخاصة بشباب المنطقة وحمايتها ضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات الدعم فعالة للشركات والضيعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي صدف إياس، وإضافة مالية لأنه خاص ضروري.

0: وعاش الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل اللي تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق القطاع ما يعاني من مشاكل كما
1: صحيح.
0: كان ذا القطاع،
1: صحيح.
0: وعلى رأسها الشحن المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه اللي فورنيسور ديال ذو المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي بغاو، عندهم مستثمرين ثانيين دخلوا ذا المجال باش تعودوا نتوفروا، وخصوصا
1: تكون
0: ذا المجال
1: المنافسة
0: صاعد
1: اللي تكون في صالح
0: منافسة
1: المشتري.
0: شريفة، ويعلموا اللي خصوصا جهة داخل واد الذهب تعتبر أول جهة على المستوى الوطني في مجال الأحياء البحرية، يعني ندعو جميع المستثمرين في المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمة المضافة
1: ويوفروا
0: ديالها
1: حتى فرص الشغل.
0: فعلا. وإضافة إلى الإعانة المعاناة اللي يعانون اللي منها الشباب، كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يعني يلاه بادين
1: اي
0: خاص يسوقوه محليا
1: اللي يواكبهم
0: يواكبهم
1: ويدعمهم.
0: إلى من بعد. من ناحية الدولي ما هي مشكلة، أنا كما ديجا نصحت مع مستثمرين من برا، رغم أن كنت أول تجربة مرة المنتوج برا اعتبر فيه مشاكل استخدم
1: اذا
0: خاصة مع برا،
1: ضروري خص
0: خاص
1: يتشد
0: ضروري الإنتاج
1: بيدك
0: الأول الأول
1: صحيح.
0: والثاني إلى الثالث كاع يعود لا محلي هون، يعود المسائل ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعود نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحلة القادمة، يجي تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة داخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
1: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حمنا. إذا مستمعاتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا وإياكم لختام هذه الحلقة اللي حاولنا من خلالها أننا نفتح نافذة على مجال واعد ونسلط الضوء على تجربة شاب ما شاء الله عليه اختار أنه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة داخل وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات. أكيد مستمعينا وهذا غادي تكونوا استنتجتوه، لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر، ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة، لأن ده حق من حقوقهم ودخل في مفهوم الاستدامة، وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخل وادي الذهب أكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حمنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: الثانيه مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور و بلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إذا كنت قلقا على طفل فإن تشجيعه على التحدث قد يكون مفيدا جدا، سواء كنت أحد الوالدين، الأجداد، صديق أو مدرس. وإذا كنت تعتقد أن طفلا تعرفه لديه مشكلة ما، قد يكون من الصعب معرفة كيفية بدء الحديث معه حول هذه المشكلة عند وجود مشاكل في المنزل، مثل خلافات الآباء أو الطلاق أو وفاة في العائلة. يمكن أن يصبح الطفل انطوائيا أو يصاب بالإحباط. قد يساعد الطفل في بعض الأحيان أن يكون قادرا على التحدث إلى شخص آخر غير أحد الوالدين. يمكن للأجداد، الأعمام أو العمات، المعلمين أو حتى مستشار تقديم الدعم. يعبر الأطفال عن أنفسهم من خلال اللعب مثل ما يعبرون من خلال الكلمات. يمكنك أن تتعلم الكثير عن كيفية شعورهم عبر قضاء بعض الوقت معهم ومشاهدتهم يلعبون ببساطة. غالبا يلعب الأطفال المنزعجون والمصابون بالإحباط ألعاب القتال. حتى لو لم تبدأ بالحديث، عليك أن تجعل الطفل يشعر براحة أكبر معك، مما يمهد الطريق له ليحدثك عن مشاكله. إذا كنت تستطيع أن تجعله يتحدث، اسأله بلطف عن المشكلة. ولكن إذا لم يكن الطفل يرغب بالحديث، انسى الموضوع وكرر السؤال في وقت آخر حتى يكون جاهزا ليبوح لك بما يزعجه. سيسألك الطفل غالبا إذا ما كنت ستخبر أي أحد عما سيقوله لك. لا تعده أبدا بعدم إخبار أحد، ولكن اشرح له أنك ستخبر فقط الناس الذين يريدون المساعدة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. إذا كان الطفل عنيفا أو عدوانيا، فهو يفعل ذلك لسبب وجيه، والحديث قد يساعدك على اكتشاف السبب. ابدأ بإخبار الطفل أن سلوكه السيء غير مقبول، وأخبره السبب على سبيل المثال، لأنه سيضطر بالآخرين أن يوقعوه في ورطة، ومن ثم اترك له الفرصة للحديث عن سبب غضبه. هذا قد لا يجدي ذلك نفعا على الفور، لأن الطفل الغاضب قد لا يستمع إليك على الفور. لا تستسلم، فالأطفال يدركون أنهم يسيئون التصرف، ومن المهم معرفة الأسباب وراء سلوكهم، وكذلك تبلغهم الرسالة إذا كان الطفل حزينا. لا يفهم الأطفال الصغار دائما ما معنى الموت. قد يساعدك شرح الفكرة بالقول: توفيت نانا، لن تكون معنا مجددا، أي بطريقة سلسة يمكن أن نوصل لهم الفكرة. راقب الأطفال بعناية إذا توفي شخص قريب منهم. إذ بدا الأطفال دامعين أو انطوائيين، شجعهم على الإفصاح عن مشاعرهم عبر الحديث عن الشخص المتوفي. يمكنك أن تقول شيئا ما: إنه لأمر محزن جدا أن الشخص هذا، نانا مثلا، قد توفيت، أو أنا أشعر بالحزن أن نانا قد توفيت. وأحيانا أنه من الصعب أن نفهم لماذا يموت الناس. إذا كنت لا تزال قلقا بشأن طفلك، أقول بشأن طفلك، بعد التحدث معه راجع الطبيب للحصول على المزيد من المشورة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: في رياضي الأدبي الحسن.
1: تعديد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. ما زلنا معكم في رياض ومروج الأمثال الشعبية، وحقيقة لا نقول لكم مثل نركبوها على هذه الكلمة عن هذا بعد اللي ما صبر وينفضح. هذا المثل يحث على القناعة وعدم استجداء الآخرين. هو اللي يقول فيه الشاعر: حادث طلب حادث شلك ينفضح، ويعود بالامان وانت على اللي ما طلبك حح، يا انا لله غضبا. عندنا مثل اخر يقول: الدهر القاد وشين، ونفس له انت مو ايضا لا واحد من الامثله نسوق معنى الاخر، ينضرب للصبر على حوادث الدهر وتقلباته. وعندنا مثل اخر يقول: الشاري الدون بالهون، قايل عنه غاب وهو مغبون. هذا المثل حقيقة فيه نوع من التربية لأخذ الحيطة والحذر في المسألة اللي دور الشخص اقتنائها. هو اللي يقول فيه الشاعر: ما دورت الزايد منه دون خفت الشاري بالدهن، بالهون يدور الشك انه غاب حد وهو مغبون. وعندنا هاي دائما تخلق له على حد مثلا غاب حد في الشراء ولا البيع، لا حد مدوخ، وهو هي اللي هنجيبه في المثل نقوله مدوخ. ينضرب لمن شعر بدوار أو صداع أو ملل لفقدان دواء أو مادة يستعملها. المقصود به هون هو أدواخ الشاي، يعني نقوله لعاد ما تيه قبل الراس والله تثويك والله شذاك نفته. يقول فيه الشاعر: ما نشرب كون في كاس واخ، ماني متعلم بادواخ، الملهى عندي ما مساخ، عندي براد اصبعي منتي ما هم مسباخ، قاعد بينات ارباعي. هذه عندي براد اصبعي، احنا عندنا مقاييس كانوا اصلا عند الفيضان نقولوا براد ثلاثي وخماسي واصبعي وتساعي، وهذا يعني نوع من المسائل للناس اللي هي اللي هينصب لها من نوتاي. يقول فيه واحدة: براد ثلاثي ملاهي لا نترو، على مال ورازي والمفتول وسكرو. حتى براد سباعي هذه يعني صب لسبع ارواقيش. وعندنا مثلا يقولوا: كبيرة فيه كرشي بعد، ينضرب لمن لا يكتب

في باليسيري، في يقول الشاعر براني وراكم نمشي، في الناس مسمع وذنيكم، جيت مكبر فيكم كرشي قايل شي ثمين عليكم. وعندنا أيضا مثل يقول أحذاك بعد فباس وأربى من حلمة من ضرب في البطء، وفيه يقول الشاعر علي عالي في منين الخيل تسوق، لعدوه في العدو ما يرحم، أشطر في الشيلة من البروق، وأربى في الشلة من الحلم. وفيه أيضا يقول أحد الشعراء الحسانيين مساوي في الجري أم العود، ما هي محكومة باللجمة هي وبريضين يهود، معرقب وربة من حلمة. وعندنا مثلا يقول فلان بعد مغمس فيه الأظفار، ينضرب لمن يسخر من شخص ويحتقره. وعندنا أيضا مثل يقول درجة ما تنهان، وهي اللي ورد فيها المثل العربي درجة لا تهان، يضرب لمن له مكانة عالية لا ينبغي أن يدنسها. وفيه يقول الشاعر مول الملك الحي السبحان تبارك وتعالى، درجة عاطيها ما تنهان ما جاب الحد إذا كال. عندنا مثل نقوله فلان منين يقول لنا حد كلمة مثلا والله خبر نسمعناها نقوله أح رشخت والله مرشخ، ينضرب لمن يرفع الخبر لمن يعلمه ويحصل حاصلا. يقول فيها أحد الشعراء باقي ياسر مش مزال، فيهم متعدل ما قلتو ذا لا قلتو لا هي طوال ونعود مرشخ وتركته. وعندنا مثل يقول متعلم بكلك إلى شافك ينسلع، وهذا المثل ينضرب لواحد مثلا يبتز الآخرين ويأكل أموالهم بالطمع. يقول فيه الشاعر الحساني لكن تعطي له للسمع، من ليلك لموديلك عاد اللي شافك ينسلع به الخبرة وهوكي. عندنا مثل يقول عريان يصوع مجرد، هذا المثل ينضرب لمن يلتجئ إلى من هو أحوج منه. وفيه يقول الشاعر الحساني يوم السترة من ذاك الشد، رجحانه يوم يجي جيعان، من الخلق صوع مجرد من ليتام راية عريان. هذو كلهم في مجال الشكر. عندنا أيضا كلمة نقوله فلان في عريش الغراب، ينضرب لمن علت به مرتبته أو مروءته أو على شأنه. وفيه يقول الشاعر الشعبي يا راس عريش غرابها، يباشتها وانباها في مروتها ودابها وفي شدتها ورخاها. وعندنا مثل ثاني يقول اللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. وهذه الأمثلة الشعبية كاملة على قدها ما يغيب عن الذهن على أنها أدوات تربية، لأنها كانت هي اللي تحل محل التلفزة اليوم وتحل محل الردو وتحل محل كل شيء، لأن كان زمن خالق فيها لهذه الأمثلة الشعبية، وتقعد الناس وتعطاها وتشرح معانيها وتستفاد منها. هاي نقولوا اللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. هذا المثل يكنى به عن عدم الاندفاع في المسائل دون تفكير في عواقبها. وفيه يقول الشاعر العافية تعمر والثانية تدمر، والعاقل يكيس والله العاقل يقيس قبل ما يغيس، ما تعرفوا لسيقة ولا تعرفوا الشر، واللقمة اللي تغصص خير منها الحيس، لو كنتوا تعرفوا لسيقة توسقوا الصبر، ولو كنتوا تعرفوا الشر تشاروا بليس. لم يقتصر الأدب الشعبي على الأمثلة، بل تطرق إلى المسائل الأخرى كالنصح والأمر بالمعروف. وبين يدينا الآن هذه المقطوعة الشعرية الحسانية، يقول صاحبها يا نتوب احمد ذاك الفات، من عمرك طمول الصفات، التفسهوت عينك كمشات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلوها الشيبات، هي زاد ذاك فطنعي. نترككم مع راحة موسيقية ونعود إليكم بعدها إن شاء الله.

لم يزل الأدب الحساني رافدا كبيرا من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالا وقصصا وشعرا ونقلا وحكايات، وكثيرا ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجا وقد أتينا بها قبل وقت، ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كمشات والراس زراق وفيه الشيب واللحية دخلها شيبات، هي زاد وذاك افطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما قال الشاعر، ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول. ويقول فيها أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مرو القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشي بطول عمر وملبسا. ويقول المثل الحساني في هذا: اللي نياقو مخو يتقرع الرغوة، ينضرب لمن له خير يترقبه، يتقوت به أو يتقوت بقدومه متى قدم. ومن هذا المثل العربي اللي يقول: العطاء كالغيث حيثما وقع نفع. وهناك أمثلة أخرى تحث على الكرم والثبات عليه، ويشبه فيها بعض الشعراء الحسانيين ساعة البذل والعطاء بأنها كسائر الأوقات. المثل الحساني مثلا يقول: الموت هلا حلت فم شخرة. ويقول فيها الشاعر الحساني: يلي كرمك ما عنده فوت، نختارك تعطيني شخرة، واطرح من هذا قاع الموت هلا حلت فم شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا يتضمن

حلما وطلبا، طمع طبيعي، طامع يريد شاة أخرى لعله لزمه عيد أو عليه معروف، وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا. ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل طرف ويرم من كل شجرة أدب، كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيشي وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذا الأفطار، والعيد وآشور أم أحور، علي طربي كل نهار وفيهم طربي منشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار وقويعة وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أردنا إسقاطها على مثل حساني نجدهم يقولون أبقى رد أخبار، وهو الذي يقول فيه دريد بن الصمتي: وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد عالج الأدب الحساني الأمور علاجا، وهذا يعطينا دلالة على أن سعة علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم، كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها منشية له. وفي هذا يقول المثل: اللي خلاله أبوه تعب يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني: نجيب صلاتي بضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بوية وحرفة بوه اللي خلاله. وبهذا القاب أقف معكم عند الراحة الموسيقية، وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب وعذوبة الألفاظ ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة عد الهرجاج مثلا ما خمم فيها كثيرا، يقول فيها أحد الشعراء قبل تجيكم بكر التخمام هي والله قارح وتجيك ما شديت مع حد كلام من حد في جيها وتروسيك عنا داير دار السلام ومراتي حكوا بذنيك. نعرف أن هذا كله تام عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول مثل الحسني يحك وذنيك وهو عبارة عن شدة القرب في الاقتناء، نقوله اشرب الغلة وانفخ في الخلة. هذا المثل فيه الحفاظ على الملك والحفاظ على الصحة، وفيه أيضا نوع من التوأدة عند من يترجع يقتنى مسألة يعرف كانها صالحة والله ما هي صالحة، كل مسألة له يعدلها يتريث إلين يعرف كانها صالحة له والله ما هي صالحة له. وبهذا المثل أنهي معكم حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن ألتقي وإياكم.

0: في رياضي الأدب الحسن.
1: أعداد محمد العبدة.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

بورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: صاحبي محمد، ما كان صاحبي كاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، معول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: صدق ترجع لي تاني حياتي معك حيرة وعدة.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 107.5.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.

0: ايوه
1: ايوه بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. هو عيط على هذا النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة، غوص في

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الشمس هاد القمر ونجوم فداك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم تأمل هاد الشمس هاد القمر ونجوم فداك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها، والرجل هو المسؤول.

مسؤول عن قوت عياله وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب،
وقال

0: قال أيضا إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم، وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر التصاقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص. وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض، وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظن كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني

ضمن انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة

0: مغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

خطاهم ودعوتهم الحياة احلى فكانتهم عند الله والنبي في العلا فرضاهم.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
7: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
8: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: ليلك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

عجوي وحيو ربوي وعنه ما

Santa Claus!

أهلا بكم من جديد. استأثرت مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة البرلمانية أول أمس الجمعة، استأثر باهتمام دولي كبير. وفي هذا السياق قال الأكاديمي الجابوني برونو ميفي بانغ أن الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء مجلسي البرلمان يشكل خارطة طريق تسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة مع تحديد التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة. وأكد إيبانغ الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية بجامعة عمر بونغو في ليبروفيل، أكد أن جلالة الملك شدد على أهمية تعزيز التقدم المحرز في مختلف المجالات بما من شأنه الاستجابة للرهانات الناشئة والتكيف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية. من جانبه أكد الخبير السياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن الخطاب الملكي لافتتاح الدورة البرلمانية يمهد الطريق لمراجعة الشراكة بين المغرب وأوروبا في مجال الهجرة من أجل تعاون أكثر توازنا يقوم على المعاملة بالمثل وتقاسم المسؤولية والتنمية المشتركة. إلى ملف الوحدة الترابية للمملكة، وبنيويورك جددت بوركينا فاسو تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. جاء ذلك في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للسفير والممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة سايدو زونغو. بدورها البيرو جددت دعمها للوحدة الترابية للمملكة داعية إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة. ممثل البيرو لدى الأمم المتحدة وفي مداخلته أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة جدد دعم بلاده للقرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن الذي يدعو الأطراف كما ذكر إلى التوصل إلى حل عادل وواقعي ودائم ومقبول من الأطراف. دوليا، تنديد دولي واسع إثر هجوم المتمردين الحوثيين على مطار بالرياض أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 300 شخص آخرين. ألمانيا على لسان وزير خارجيتها يوهان فادفول دانت بشدة الهجوم على مطار الرياض واصفة إياها بالهجوم الإرهابي الذي يستهدف المملكة العربية السعودية والطيران.

0: المدنية. بدوره ندد وزير الدفاع البريطاني ويست سترينجينغ بالهجوم الدامي الذي شنه الحوثيون على مطار الرياض، واصفا إياه بأنه تصعيد خطير وعمل دنيء. من جانبها اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن هجوم الحوثيين على مطار الرياض الدولي هو تصعيد خطير، مؤكدة أن على الحوثيين المدعومين من إيران وقف ضرباتهم على أهداف مدنية. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدوره دان بشدة الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض الذي أوقع 12 قتيلا ومئات الجرحى، مطالبا الحوثيين اليمنيين بالوقف الفوري للضربات على المدنيين والمنشآت المدنية. نهاية الموجز لحظات، ويلقاكم محجوب بن سعلي في برنامج وطني. إلى اللقاء.
1: تحت الرعاية.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي وأش طاري في العالم في طابلة.

0: ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
1: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
5: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جددت بوركينا فاسو بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير والممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة سايدو زونغو أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية يشكل أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف لهذا النزاع. من جانبها جددت كوت ديفوار أمام ذات اللجنة تأكيد دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مشيدة بالدينامية الدولية المؤيدة لهذه المبادرة التي تروم التوصل إلى حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تشارك القوات المسلحة الملكية في الدورة 17 لمعرض الفرس المقرر تنظيمه بفضاء المعارض محمد السادس بالجديدة في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري من خلال رواق مديرية التاريخ العسكري التي تنظم معرضا تاريخيا تحت عنوان فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول. أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. وقال السيد التازي: نعمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولويات واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في مقاولاتنا وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات تصديرية جديدة. أخيرا رياضيا، يدخل المغرب بصفته بطلا لإفريقيا 3 مرات ومستضيفا لنسخة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المقررة في الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر. يدخل هذا الاستحقاق القاري وهو يحتل المركز السادس عالميا، وذلك وفقا لأحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم غد في افتتاح البطولة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد نزول زخات مطرية رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد محليا بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها الغربية المجاورة والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة سحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الريف والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي. مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة محليا. درجة الحرارة الدنيا ستكون ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و21 درجة بباقي الأرجاء. وستنخفض درجات الحرارة خلال النهار بكل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستعرف بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى دون تغيير فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسط وبالبغاز وبالشمال مهدية، وقليل الهيجان لهائج جنوب مهدية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: جوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة
1: مع الشباب. برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. معكم مستمعتنا مستمعين الكرام في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبي دار. مستمعتنا الكريمات مستمعين الكرام، سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الدغلة. يقال إن الشعر ديوان العرب ولسان الوجدان ومرآة الروح، حين تعجز اللغة العادية عن البوح بما يختلج في الأعماق، وبين القصيدة والشاعر حكاية عشق لا تنتهي، وبين الموهبة والشغف والطموح مسيرة تحتاج إلى الإبداع والمثابرة والإيمان بالكلمة المجنحة خيالا. وضمن هذا الأفق تبرز مسابقة أمير الشعراء بوصفها فضاء للاحتفاء بالشعر العربي الفصيح، ومنصة تلتقي فيها المواهب الشعرية القادمة من مختلف البلدان لتتنافس في رحاب الكلمة الجميلة وبلاغة التعبير. وبشرى طيبة وخبر سعيد أن من مدينة الداخلة حاضرة البحر والشعر والحرف الحساني الأصيل يطل علينا اليوم شاعر متألق اختار أن يحمل قصيدته إلى هذا المحفل الشعري العربي الكبير، والذي يعتبر من أهم المسابقات على مستوى الوطن العربي، وطبعا وأن يجعل من مشاركته مناسبة للتعريف بصوته الإبداعي المتميز وبالحضور الثقافي لمدينته الملهمة مدينة الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الشاعر القدير عبد العظيم الحداوي، الذي خاض تجربة المشاركة في مسابقة أمير الشعراء 3 مرات خلال سنوات 22 و2000، 24 و2000، 26 و2000 في المواسم 10 و11 و12، حاملا معه أحلام شاعر شاب ولكنه كبير بشعره وبحلمه الإبداعي الذي يستشرف المستقبل. وأسئلة التجربة الأولى وأيضا ذاكرة اللقاء بالشعراء والجمهور ولجنة التحكيم، فضلا عن نصوص شعرية ولدت من رحم تلك الرحلة، فكيف كانت بدايته مع هذا المحفل الشعري؟ وما الذي أضافته إليه المشاركات المتتالية؟ وما القصائد والمقاطع التي كتبها هناك؟ وما الذي يخبئه المستقبل لهذا الصوت الشعري القادم من هذه المدينة الملهمة مدينة الداخلة؟ أسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفنا في هذا اللقاء، الذي نأمل أن يكون رحلة ممتعة، وأكيد ستكون ممتعة في عوالم الشعر والتجربة والطموح. أهلا وسهلا بك الشاعر عبد العظيم الحيداوي، ضيفا عزيزا على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، وطبعا مرحبا بك بين مستمعينا ومستمعاتنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شاكر جدا الأستاذ أحمد العهدي على هذه التقدمة وعلى هذه الدعوة الكريمة، وسعيدا أكون بين يديك مرة أخرى.
1: وأحييك. لماذا؟ لأنه رغم تعب الرحلة الطويلة والشاقة والمكلفة أيضا ماديا، أبيت لأنك تحضر بعد التحاقك بوطنك المغرب وبالمدينة التي استنشقت هواء واديها واد الخليج، فأحييك بصراحة رغم أن التعب باد على ملامح وجهي،
2: لكن التعب يخفف عند رؤيتكم أستاذ والله، وعند رؤية هذه المدينة العزيزة.
1: مرحبا.
2: بالمناسبة البارحة فقط جاء الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، حاملا رؤية استشرافية واستراتيجية متكاملة لمغرب المستقبل، وتحدثت فيه الكثير من الأولويات، ومن أهم هذه الأولويات هي الشباب وتكافؤ الفرص والثقة في المستقبل. فالخطاب البارحة كان واضحا في أنه وضع القضية الشباب هي القضية الأساس في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئة الحكامة، داعيا إلى وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص في التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي. وبوصفنا شبابا وبوصفنا مدمجين في هذا القطاع، فنحن نشيد بهذا الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، ونتطلع إلى الكثير إن شاء الله من الآفاق في هذا الصدد.
1: جميل جدا منك هذا الاهتمام. فعلا كما أشرت، رأى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية، والخطاب دائما الملك السامي يكون بمثابة خارطة الطريق. طيب، قلت بأنك شاركت في مسابقة أمير الشعراء، هل عرفتنا بهذه المسابقة؟
2: نعم، بداية نحاول أن نقدم بابا للدخول إلى أمير الشعراء. فكما تعرف أنا، أمير الشعراء كانت من بين البرامج أو المسابقات التي أثرت في تجربتي بشكل عام أو خاص أو بشكل مباشر، لأن عندما كنت صغيرا كنت أجلس إلى التلفاز وأشاهد أمير الشعراء، أشاهد هؤلاء الشعراء الكبار أمثال تميم البرغوثي وجاسم صحيح وكريم معطوق، وهؤلاء أهرام شعرية بالمناسبة، تدفقت شاعريتهم في برنامج أمير الشعراء في 2005 2004 2006 إلى غير ذلك. أنا كنت صغيرا آنذاك، ولكن كنت
1: مشروع شاعر للمستقبل.
2: كنت أجلس وأشاهد وأنظر وأقول يا سلام، يعني هؤلاء الشعراء الكبار بحق يعني. فكنت أحلم في يوم من الأيام أن أشارك في هذا البرنامج. وكما تعرف البرنامج هو برنامج إعلامي تصدره هيئة أبوظبي الثقافية تقريبا منذ 20 سنة، من 2006 تقريبا. وهذا البرنامج يتكون من الكثير من المراحل. في الأول يفتح باب التسجيل ليسجل الشعراء من العالم كامل، ثم بعد
1: تأتي الانتقاء،
2: ثم يأتي الانتقاء الأولي يختارون،
1: ومبني طبعا على شروط ومعايير.
2: نعم، مبني على الكثير من الشروط والمعايير، منها جودة القصائد، منها السيرة الذاتية، منها الاتصال بالشعراء والحديث إليهم، ثم يجتازون اختبارات. بعد ذلك عندما يختارون تقريبا 150 شاعر أو 200 شاعر يستدعون إلى أبوظبي حتى يشاركون في الإقصائيات. والإقصائيات أيضا تمر عبر مراحل، وهي مراحل كثيرة ومتنوعة، منها اختبارات كتابية، اختبارات شفوية، تقرأ القصيدة أمام اللجنة. وهنا أريد أن أتحدث عن هذه اللحظة الأساسية، هي قراءة القصيدة أمام اللجنة. عندما تقرأ النص الأول المشارك أمام اللجنة، هناك ثلاث أعضاء في اللجنة الآن، قديما كان أكثر من عضو، لكن الآن تقريبا منذ 2008-2009 أصبح ثلاث أعضاء. وبالمناسبة هذه الدورة كان معنا الدكتور محمد حجو من المغرب، عضوا للجنة التحكيم، ثم رئيس لجنة التحكيم الدكتور علي بن تميم من الإمارات، ثم الأستاذ سعد الدين كليب والدكتور سعد الدين كليب من سوريا، عضو لجنة التحكيم أيضا. فهناك
1: هذه شخصيات وازنة.
2: نعم، هؤلاء قامات نقدية كبيرة. ولا ننسى أن نذكر أن صلاح فضل مثلا، وهو قامة نقدية كبيرة جدا، كان أيضا عضو للجنة التحكيم رحمه الله. ثم أيضا عبد الملك مرتاد من الجزائر كان أيضا في لجنة التحكيم، ومرت على لجنة التحكيم الكثير من الشخصيات البارزة في النقد والشعر إلى غير ذلك. هناك الإجازة إما بالإجماع وإما بالأغلبية وإما أنك غير مجاز. الإجماع يعني أن الثلاث أعضاء لجنة التحكيم أجازوك في النص، ثم بالأغلبية اثنين وواحد لم يجزك، ثم عدم الإجازة هي أن لا يجزك أكثر من شخص في القصيدة. والحمد لله أنا في ثلاث مشاركات أجاز دائما، أجاز بالإجماع دائما، وأتأهل إلى المرحلة القادمة. لكن كما سنتطرق للبرنامج معاييره الغامضة والكثيرة وسنتحدث عنها إن شاء الله، ربما قد يلعب السن أيضا عنصرا مهما في
1: تكون عوامل أخرى.
2: صحيح، هناك عوامل لا نعرفها. صح. بعد ذلك تمر مرحلة الأربعين، يختارون 40 شاعرا، وأنا كنت في هذه السنة بالمناسبة.
1: هذا إنجاز مهم.
2: نعم، يستدعون 40 شاعرا ليمروا بمرحلة الارتجال.
1: والمدينة التي تحتضن هذا
2: في أبوظبي. نعم، أبوظبي. ومسرح شاطئ الراحة هو المسرح الذي يحتضن هذه التظاهرة منذ 2006-2005. فصراحة كانت أياما رائعة وكانت تجربة ممتازة جدا. قلت مرحلة الأربعين، بعد مرحلة الأربعين نحن اجتزنا اختبارا كتابيا واختبارا للارتجال، أن تكتب الشعر أمام اللجنة وأمام الجمهور في نفس الوقت في دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، أن ترتجل شعرا حتى يعرفوا أنك شاعر يعني.
1: صحيح.
2: فبعد مرحلة الارتجال نحن نعود كلنا إلى بلداننا، كان معنا شعراء من مصر، شعراء من العراق، شعراء من سوريا، شعراء من بغداد، شعراء من كل مكان في العالم، حتى الجنسيات أجنبية تشارك. العرب المقيمين في دول أجنبية يشاركون من أمريكا، من ألمانيا، من فرنسا إلى غير ذلك. فبعد الأربعين يعود كل الشعراء إلى وطنهم، وبعد شهر من الآن تقريبا شهر 11 ينادون على 20 شاعر. 20 شاعر سيقومون باجتياز المرحلة العروض المباشرة، واختيار العشرين كما قلنا، أنا دائما كنت أكون في الأربعين، لكن اختيار العشرين هي مرحلة أخرى بعيدة كل بعد عن الأربعين، لأن ربما تدخل فيها اعتبارات سياسية، ربما
1: معايير أخرى تعتمد.
2: نعم، لكن في الحقيقة تجربة أمير الشعراء من بين أهم التجارب التي يمكن لشاعر عربي أن يطمح للمشاركة فيها، لأن المساحة المعرفية مثلا التي تفتح، والأبواب الكثيرة التي تفتح، العلاقات الإنسانية والشعرية التي تفتح هي مختلفة وغير موجودة في أي مكان آخر أعتقد. وأنا شاركت في الكثير من التظاهرات الثقافية في المغرب وخارجها،
1: لكن أظن إنجاز كبير أنك تمثل مدينة الداخلة وبلدك المغرب.
2: نعم، يشرفني ذلك أستاذي في الحقيقة. وبالمناسبة وقعت هناك طريفة، هناك أنا كنت سأقرأ النص وقلت عبد العظيم الحداوي من صحراء المغرب، فطلع أن علي بن تميم يعرف الداخلة، قال لي من أين في صحراء المغرب، وأخبرته الداخلة فقال نعم أعرفها وربما زارها قبل هذا.
1: إذا لاحظ كيف أن مدينة الداخلة الحمد لله.
2: صحيح. لها لا، مدينة الداخلة الآن أصبحت ترفرف في العالي أستاذي.
1: طيب، هل تتذكر المشاركة الأولى في هذه المسابقة سعد العظيم؟
2: نعم أتذكر، أعتقد أن المشاركة الأولى كانت تقريبا في سنة 2022، وأنا فقط هكذا.
1: كان في عمرك؟
2: كنت تقريبا 21 سنة.
1: إذن ربما كنت أصغر شاعر يشارك.
2: بالمناسبة أنا دائما أكون أصغر مشارك، فأكون أصغر حتى عن الأصغر بعشر سنوات يعني.
1: جميل.
2: فالحمد لله يعني وفقت أنني أشارك في هذه التظاهرة منذ الصغر وفي ثلاث مرات على التوالي، وهذه كانت من التجارب الجميلة جدا. فالمشاركة الأولى كانت مختلفة لأنها كانت صعبة، تخيل أنا لا أعرف
1: لأول مرة
2: وأول مرة أخرج من الوطن
1: شاعر
2: أصلاً.
1: من مدينة الداخل أقصى جنوب المملكة.
2: صحيح، أول مرة أخرج من الوطن وأصعد الطائرة وأسافر 9 ساعات هذه الرحلة الطويلة وألتقي الناس والفندق وهذه الأشياء كانت صعبة بالنسبة لي في الأول، لكن الحمد لله التجربة الأولى كانت تجربة موفقة. كنت أيضا في مرحلة الأربعين وأشاد بي الشعراء كثيرا وتعرفت على الكثير، وأعتقد أنها مهدت لكل ما سيلحق بعدها من تجارب شعرية جميلة.
1: لأنك شاركت في ملتقيات أخرى.
2: نعم، بعد أمير الشعراء 2022 بدأت أشارك في المهرجانات وفي الملتقيات الأخرى، وبدأت أستدعى إلى الكثير من التظاهرات الثقافية، لأن صراحة كانت تجربة موفقة، وكانت هكذا بشكل من البراءة، وأنا ذهبت ألبس لباس مغربي يعني حتى أبرز هذه الهوية وهذه الأشياء، وكانت في الحقيقة تجربة ممتازة جدا. كانت تجربة رائعة 2022
1: بصراحة، أعتبرها مغامرة لأن لأول مرة وانت في سن ديالك وتشارك في مسابقة اللي فيها فطاحلة الشعراء.
2: صحيح.
1: نعرف من اليمن، من موريتانيا،
2: طبعا.
1: من العراق، من سوريا، من تقريبا الوطن العربي ككل في شعراء.
2: وحتى السن قد يلعب دورا مهما.
1: لكن الحمد لله تحصل على لقب أمير شعراء من الاسم فقط ديال المسابقة.
2: صحيح.
1: تبين أن المنافسة تكون شرسة.
2: نعم،
1: وإن كانت
2: المنافسة تكون صعبة وشرسة، لكن أعتقد أستاذي أن مفهوم الفن عندي على الأقل أو كما أريده أن يكون بعيد عن مفهوم التنافس، هي منافسة ولكن منافسة جميلة ومنافسة شريفة
1: وتحفزك أكثر،
2: وتحفز وتدفعك تدفعك أنا مثلا أمير الشعراء دفعني للقراءة، دفعني للقراءة في الكثير من الأغراض الأخرى التي
1: وأخرج منك كل ما هو مدفون.
2: صحيح.
1: من طاقة إبداعية.
2: وبالمناسبة نحن نشيد مرة أخرى بالأستاذ رضوان الرحالي وأوجه له تحية، لأنه هو الذي درسني العروض هنا في الداخل، ووجدت أنني أكثر تمكنا،
1: شاعر كبير ما شاء الله،
2: وجدت أنني أكثر تمكنا من العروض من شعراء كبار في الأربعين من عمرهم، وفي الخمسين كنت أجد نفسي أكثر تمكنا، وأنا ابن الواحد والعشرين، لأن الأستاذ رضوان الرحالي كان يقوم معنا بحصص مكثفة في العروض وفي
1: نادي الثريا.
2: نادي الثريا أستاذ كان أحدث رجة في الحقيقة.
1: ما زالت أنواره تضيء، وبصراحة هو مدرسة لصناعة الشعراء، والدليل أن الأغلب من مروا من نادي ثريا بإعدادية بن طفيل طبعا تحت إشراف الشاعر الكبير والأستاذ سي رضوان رحالي، فهم اليوم شعراء كبار بصراحة.
2: صحيح.
1: كين الأخ ديال، كين ربما ذكرني بعض الأسماء،
2: عبد اللطيف سكوات أيضا، وهذا صديق جميل وشاعر رائع، وهناك أصدقاء أيضا من تجربة طنطان. الأستاذ رضوان كانت لديه تجربة في طنطان ثم تجربة هنا، وهناك الكثير من الأعضاء الذين تميزوا أدبيا وعلميا وفكريا بسبب هذا النادي الجميل، والذي نحرص إن شاء الله أن نتمم هذا الجهد وألا ننساه إن شاء الله.
1: أكيد أكيد. طيب سعد العظيم، أظن بأنك ذهبت من الداخل وأنت تحمل عديد من قصائدك وأحلامك في كتابة الشعر. حينما كنت في الإمارات العربية المتحدة وشاركت في المسابقة، ما هي القصائد التي كتبت أو نظمتها حينما كنت تحضر أو تشارك في المسابقة؟
2: نعم، نتحدث عن آخر
1: إذن دورة. أتيت بالجديد
2: السفر باعث كبير على الكتابة في الحقيقة. أنا عندما وصلت، نتحدث عن آخر تجربة مثلا، عندما وصلت إلى هناك شعرت

0: أن عليا أكتب قصيدة. فكنا في فقرة تصوير وكنا نصور، كنا سنتحدث عن علاقة الدول التي أتينا منها بالإمارات. فقلت ارتجالا، أخذنا 5 دقائق هكذا لنرتجل، وقلت: سلام على الشرق مذ أشرق، سلام على الشرق مذ أشرق، تضيق السماوات إن حلق، أبو ظبي تفتح أبوابها لأدخل منها فمن زورق. هنا الشعر يجتذب المنتأى ويشتاق للملتقي الملتقى، خليج يراودني عمقه فكم أشتهي الآن أن أخرق. فللشرق أن يستريح قليلا وللمغرب الآن أن يشرق.
1: يا
0: فكل
1: سلام،
0: أصدقاء
1: أنا
0: علي
1: صدقني لو كنت عضو لجنة تحكيم لأجزتك على هذه الأبيات، وبالخصوص أنها مرتجلة ونابعة من الوجدان الصادق.
0: فالطريف هو أن فللشرق أن يستريح قليلا وللمغرب الآن أن يشرق، هذه علقت على لسان كل الشعراء هناك،
1: جميلة
0: أسموني بها يعني.
1: رائع، وهذا يدل على أنك تمتلك هذه الشاعرية التي تسكنك شغفا وعشقا وأيضا إبداعا. فبصراحة أنا أحييك سعد العظيم، وبالخصوص أنك مثلت مدينة الداخلة وشرفت بلدك المملكة المغربية.
0: نعم،
1: وأنت صغير السن
0: والله.
1: أو من أصغر المشاركين في هذا.
0: نطمح إن شاء الله أن تتم مناداتي للعشرين لأكون في الحلقات المباشرة إن شاء الله، وإن لم يكن فما زال هناك الكثير من السنوات.
1: نعم.
0: أعتقد التقيت بالأستاذ كريم معطوق، وهو أول حامل للقب أمير الشعراء في الموسم الأول، وجلس معي هكذا كثير. هو من الإمارات، إماراتي. جلس معي هكذا كثير حتى أنه أهداني ديوانا بالمناسبة، لدي ديوان قصائد.
1: أتمناه فاء الخير إن شاء الله.
0: قصائد من واد عبقر. وقال لي: يا أخي والله، قال لي: والله أنت لازلت هكذا حديث السن، ولو كنت منك يعني لكنت أجلت موضوع التأهل للحلقات المباشرة حتى أشارك في الكثير من الدورات الأخرى وأستمتع بهذا.
1: ودي شهادة عندها قيمتها أيضا، وهذا اعتراف مهم بصراحة.
0: فكما قلنا تبقى تجربة إن شاء الله، وستكون لدينا الكثير من التجارب إن شاء الله القادمة، خصوصا في الشارقة. حتى أنني أطمح يا أستاذ أن نقوم بمشروع إن شاء الله مشترك مع الشارقة هنا في الداخل، لأن كما تعرف الشارقة، هيئة الشارقة، دائرة الثقافة في الشارقة أصدرت برنامج بيوت الشعر، وكل دولة عربية فيها بيت شعر.
1: صحيح.
0: والمغرب استثناء، لأن فيه بيت الشعر بمراكش ودار الشعر بتطوان. وبمناسبة هذا التنوع الجغرافي والثقافي كذلك، نطمح إن شاء الله أن تكون لدينا دار الشعر أيضا بالداخل.
1: صحيح.
0: والتي تبتلع مثلا من أقادير إلى الداخل وتهتم بالشعر الحساني، وكما تعرف الداخل والصحراء تزخر بالفنون الكثيرة إن شاء الله. فربما إن شاء الله يكون لدينا هذا الهاجس ونشتغل عليه في المستقبل.
1: طيب، أريد أن أستغل فرصة تواجدك، وإن كان ممكن أن تتحفنا وتمتعنا ببعض القصائد اللي سواء شاركت بها في الإمارات العربية المتحدة أو تقترحها على البرنامج، وبها إن شاء الله نختم قبل أن نعطيك كلمة ختامية. إذا كان ممكن أنك تتحفنا وتمتعنا بقصيدة من قصائدك، وبالخصوص إن كانت تلك التي شاركت بها في مسابقة أمير الشعراء، ونحن نعرف أن هذه المسابقة ليست متاحة لأي كان ولو يكون شاعرا، لأن فيه معايير ومقاييس اللي هي معروفة على صعيد الوطن العربي، من طنجة، من المحيط إلى الخليج، مشاركة تكون طبعا وفق مقاييس صارمة جدا. إذن تفضل.
0: صحيح، شكرا لك أستاذي العزيز. أنا أقرأ هذا النص الذي أسميه الخروج من الجبل، وبالمناسبة شاركت بهذه الدورة ونال الإجازة بالإجماع. الخروج من الجبل. هذا الضباب المحض، هذا الضباب المحض أصبح واضحا، فمتى تعيد إلى الكلام ملامحا؟ هي رمية النرد القديمة، يا ترى هل كنت فيها خاسرا أم رابحا؟ لك في مقام الغيب معنى فاحترق وردا، لتصعد للخيال روائح، واذبح قرابين المجاز ولا تقل شيئا فإن الصمت صار مذابحا. أزل الحجاب عن الحقيقة عاريا، وادخل إليها غازيا لا فاتحا، كي تبلغ الكأس الزلالة ستحتسي من أبعد الأمواج كأسا مالحا، هي صهلة أخرى وتدرك أن ما قد فات لم يكفي الحصان الجابحة. من لا نهايات الكلام تفجرت كل الحروف وكنت حرفا صادحا، عد للبداية همسة أولى تجد أن الخواتم قد تكون فواتحا. ما زلت لحنا في الربابة غارقا وتظنك الأوتار لحنا سابحا. كسر قيودك في المدائن زهرة تحتاج كي تخضر غيما سائحا، وافتح فؤادك كالمطار ليلتقي فيك الجميع معانقا ومصافحا. وامدد يمينك لليسار وكن مع الغرباء لوحا أبيضا متسامحا، واخلع جدودك في القصيدة مثلما قد يخلع النهر العنيد نصائحا. اخرج من الثأر القديم مخاصما، وادخل إلى العرس الجديد مصالحا، واعزف على إيقاع نبضك هادئا كي لا تصير المطربات نوائحا. يا ابن الخسارات التي نزفت هوى وقصائدا ومشاعرا وجوارحا، يا طالما راقبت عمرك خائفا حتى رأيت الورد شوكا جارحا، فسدت معانيك العصية، فابتكر من أرهف الأشياء معنى صالح.
1: لا فضفوك أظن بعد هذا الشعر الجميل الأنيق وهذا التعبير العميق إبداعا، لا كلام بعدها لأن كلام جميل جدا.
0: أكرر وأقول أن الحديث دائما إليك مثل ما كان يقول نزار سجادة فارسية، كلها جمال وكلها تفاصيل وكلها إبداع. شكرا لك أستاذي، وهذه شهادة أعتز بها كثيرا. شكرا على الدعوة الكريمة، وشكرا على تجديد اللقاء دائما، وأن نلتقي دائما على أثير إذاعة الداخلة إن شاء الله. شكرا للأصدقاء والمستمعين الكرام في كل مكان، وأرجو لكم صباحا سعيدا.
1: إذن مستمعاتنا الكريمات، مستمعي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الماتع الرائع الذي فتح لنا نافذة على تجربة الشاعر الكبير عبد العظيم الحداوي، وعلى رحلته مع مسابقة أمير الشعراء، بما حملته من محطات وذكريات، وما أتاحته له من فرص للاحتكاك بالتجارب الشعرية المختلفة وتوسيع آفاق حلمه الإبداعي. لقد أكدت لنا هذه المحاورة أن الشعر ليس مجرد أبيات تكتب أو قواف تنتظم، بل هو رحلة مستمرة في البحث عن الذات واكتشاف العالم وتحويل التجربة الإنسانية إلى كلمات تسكن الذاكرة والوجدان ومن الداخل. المدينة التي تتعانق فيها زرقة البحر مع امتداد الصحراء، نتمنى لشاعرنا الذي نفتخر به على مستوى جهتنا جهة داخل وادي الدهب وعلى مستوى الوطن، نتمنى له مزيدا من التألق والعطاء، وأن تظل قصيدته شامخة بل جسرا يصل صوت المدينة بفضاءات الشعر العربي، وأن تحمل خطواته القادمة آفاقا أرحب من الإبداع والنجاح. شكرا جزيلا لك شاعرنا عبد العظيم الحداوي على حضورك وتقاسم تجربتك وإبداعك مع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجهوية. طبعا هذه فرصة نسيت أن أسألك عن الآتي، مشروع عبد العظيم الآتي.
0: نعم، هي فرصة لنتحدث إن شاء الله في القادم. أنا في الحقيقة أعمل على أضيف اللمسات الأخيرة لإصدار أول بعنوان حريق أول في الخيال، وأريد له أن يمر عبر بوابة الشارقة للإصدار الأول، ربما أشارك هذه السنة، ربما أؤجل الموضوع إلى السنة القادمة. وهذا الديوان سيكون إن شاء الله بمثابة 15 قصيدة، في كل باب خمس قصائد. هذه القصائد لديها امتدادات في الفنون الأخرى، علاقة الشعر بالسينما، بالكاليغرافي، بالرقص مثلا، بالموسيقى، وبالكثير من الأشياء. فأعتقد أنه مشروع ضخم يحتاج الكثير من الدعم، يحتاج الكثير من المساندة، لكن إن شاء الله سيكون في الصحيح.
1: نعم إن شاء الله. إذن إلى أن نلتقي في موعد إذاعي جديد، دمتم مستمعين الأماجد أوفياء للكلمة الجميلة وللشعر الذي يمنح الحياة مزيدا من الجمال. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم.

فيك في القلب اللي ينساك ظاهر منه فاق المعتاد وانا ما عندي الجوال كل نقول انك معلومه

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة في أبرز عناوينها. الغابون والبيرو تجددان بنيويورك دعمهما لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. القوات المسلحة الملكية تشارك في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة. الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي أمام البرلمان إلى إجراءات ملموسة. أهلا بكم. جددت الغابون أمام الأمم المتحدة تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تشكل أساسا جادا وذا مصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار احترام الوحدة الترابية المملكة. وخلال مداخلة أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة بنيويورك، جددت ممثلة الغابون دعم بلادها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مؤكدة أن هذه المبادرة تشكل أساسا جادا وذا مصداقية للتوصل إلى حل تفاوضي في احترام للوحدة الترابية المملكة المغربية. وأشارت إلى أن هذه المبادرة توفر إطاراً يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتطلعات المشروعة لساكنة المنطقة. من جانبها، جددت البيرو دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها، داعية إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة. وخلال مداخلة أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، جدد ممثل البيرو دعم بلاده للقرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن الذي يدعو الأطراف، كما ذكر، إلى التوصل إلى حل عادل وواقعي ودائم ومقبول من الأطراف. وشدد أن الهدف يتمثل أيضا في احترام الوحدة الترابية المملكة المغربية وسيادتها واتخاذ مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية كأساس. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تشارك القوات المسلحة الملكية في الدورة 17 لمعرض الفرس المقرر تنظيمه بفضاء المعارض محمد السادس بالجديدة في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري، من خلال رواق مديرية التاريخ العسكري التي تنظم معرضا تاريخيا تحت عنوان فرسال محلات السلطان مولاي الحسن الأول. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا المعرض التاريخي يشكل مناسبة للسفر بالزائر عبر تاريخ المحلات السلطانية بالمغرب، مع تسليط الضوء على محلات السلطان مولاي الحسن الأول الذي كرس حياته لخدمة بلده وضمان استقراره وسيادته واستقلاله. أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. وقال السيد تازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نعمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولويات واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في مقاولاتنا وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات تصديرية جديدة. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز سيادتنا المائية والطاقية والغذائية وتشجيع بروز مقاولات صغرى ومتوسطة أكثر تنافسية. قال الأكاديمي الغابوني برونو مفي إيبانغ أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يشكل خارطة طريق تصل

تسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة مع تحديد التوجهات الاستراتيجية المرحلة المقبلة. وأكد إيبانغ الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية بجامعة عمر بونغو في ليبروفيل إن أن جلالة الملك شدد على أهمية تعزيز التقدم المحرز في مختلف المجالات، بما من شأنه الاستجابة للرهانات الناشئة والتكيف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية. أكد خالد حماد رئيس المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية الذي يوجد مقره بمونبلي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 يتجاوز الإطار الوطني المحض ليندرج ضمن قراءة أوسع لإعادة التشكلات الجيو سياسية والجيو اقتصادية على الصعيد العالمي. وأوضح السيد حمادة في تصريح لوكالة المغرب العربي الأنباء أن الخطاب الملكي يدعو إلى التفكير في مكانة المغرب ضمن نظام دولي يتسم بالتنافس بين القوى وتأمين الموارد الاستراتيجية وتحويل الترابط المتبادل إلى أدوات للتأثير. أخيرا رياضيا، أوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2026 المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وليبيا وزامبيا في البطولة المقررة بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الجاري. ويدخل المنتخب المغربي حامل اللقب وبطل إفريقيا 3 مرات قمار دور المجموعات أمام منافسين يتطلعون بدورهم إلى تجاوز الدور الأول وحجز مكان ضمن أفضل منتخبات القارة. وتشكل المواجهة أمام المنتخب الجزائري إحدى أبرز مباريات هذه المجموعة بالنظر إلى طموح المنتخبين في الذهاب بعيدا في هذه النسخة القارية. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. الغابون والبيرو تجددان بنيويورك دعمهما لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية. القوات المسلحة الملكية تشارك في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة. والاتحاد العام لمقاولات المغرب سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي أمام البرلمان إلى إجراءات ملموسة. إلى اللقاء.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد نزول زخات مطرية رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد محليا بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها الغربية المجاورة والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة سحب إلى أحيان غائمة فوق مناطق الريف والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة محليا. درجة الحرارة الدنيا ستكون ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و21 درجة بباقي الأرجاء. وستنخفض درجات الحرارة خلال النهار بكل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستعرف بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى دون تغيير فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسط وبالبغاز وبشمال مهدية، وقليل الهيجان لهائج جنوب مهدية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديالها في المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت

0: علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الداخل وادي الذهب عندما تم يوليوز الماضي بلغ 837 مقاولة جديدة. وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بمجموع 555 مقاولة والأشخاص الذاتيين ب 282 مقاولة. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم تطوير البنية التحتية ودعم التعليم وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار والنهوض بالتراث العلمي والثقافي. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وعامل إقليم أوسد محمد رشدي. وفي مجال البنية التحتية صدق المجلس على اتفاقية لإنجاز أشغال بناء وتجهيز مقر ملحقة المجلس الإقليمي لأوسد وقاعة الاجتماعات التابعة له بالداخل بتكلفة إجمالية تبلغ 4,700,000 درهم يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 3,000,000 درهم. كما صادق على اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات بالداخل بتكلفة تبلغ 7,000,000 درهم لإرساء برنامج التسويق الترابي للجهة. وتروم هذه الاتفاقيات الترويج لمؤهلات الجهة واستقطاب الاستثمارات القارية والدولية فضلا عن التعريف ببرامجها التنموية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
7: اكتشفوا اس ان ار تي نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. اس ان ار تي نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق اس ان ار تي نيوز. اس ان ار تي نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
5: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
6: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
8: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جددت بوركينا فاسو بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير والممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة سايدو زونغو أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية يشكل أساساً لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف لهذا النزاع. من جانبها جددت كوت ديفوار أمام ذات اللجنة تأكيد دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مشيدة بالدينامية الدولية المؤيدة لهذه المبادرة التي تروم التوصل إلى حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء المغربية. تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تشارك القوات المسلحة الملكية في الدورة 17 لمعرض الفرس المقرر تنظيمه بفضاء المعارض محمد السادس بالجديدة في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري، من خلال رواق مديرية التاريخ العسكري التي تنظم معرضاً تاريخياً تحت عنوان فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول. أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. وقال السيد التازي: نعمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولويات واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في مقاولاتنا وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات تصديرية جديدة. أخيرا رياضيا يدخل المغرب بصفته بطلا لإفريقيا 3 مرات ومستضيفا لنسخة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المقررة في الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر. يدخل هذا الاستحقاق القاري وهو يحتل المركز 6 عالميا، وذلك وفقا لأحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم غد في افتتاح البطولة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
10: حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد نزول زخات مطرية رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد محليا بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها الغربية المجاورة والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة سحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الريف والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة محليا. درجة الحرارة الدنيا ستكون ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و21 درجة بباقي الأرجاء. وستنخفض درجات الحرارة خلال النهار بكل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستعرف بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى دون تغيير فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسط وبالبغاز وبالشمال مهدية، وقليل الهيجان لهائج جنوب مهدية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديالها.

0: المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
1: ايوا انت شنو درتي؟
0: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم طبعا، سائلين الله لكم كل اليسر والخير، ويشرق أوقاتكم بنور المعرفة وجمال البيان. موعدكم يتجدد مع نافذتكم اللغوية إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث نصافح لغتنا العربية في بهائها وننصت إلى أسرارها ونضيء بعض دروبها، ونقف عند كلمات قد نستخدمها كل يوم دون أن نتأمل دلالاتها الدقيقة أو ننتبه إلى ما بينها من فروق لغوية دقيقة. فاللغة الضاد أو اللغة العربية ليست مجرد كلمات نتداولها، بل هي هوية تنطق وذاكرة تنبض وجمال يتجدد كلما أحسننا الإصغاء إليها وأتقننا التعبير بها. فلنفتح معا بمشيئة الرحمن صفحات لغتنا الجميلة، ولنصحبكم في رحلة أثيرية نرجو أن تضيف إلى معارفكم إشراقات في مجال المعرفة اللغوية، وإلى ألسنتكم فصاحة، وإلى أقلامكم دقة وبيانا. أحييكم وأحيي وفاءكم لهذا الموعد الأثيري المتجدد كل أسبوع.

توصل البرنامج من المستمع الكريم نور المتوكل، مغربية مقيمة بديار المهجر ببلجيكا، بمساهمة استهلتها بأبيات شعرية حكيمة قال فيها ناظمها إيليا أبو ماضي: كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجزى حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، تجد هذين منهم أكرما. وختمت المستمع نور المتوكل مشاركتها بطرفة لغوية قائلة من الجمل الطريفة التي تفهم بمعنى خاطئ قولنا في جملة: من الأدب أن تأكل المرأة حذاء زوجها. فقد يستغرب البعض من هذا التعبير، والمعنى الحقيقي ليس أن تأكل حذاءه الذي يلبسه، بل معناها أن تأكل وهي بجانبه. ومن هذه الكلمة محادات. وأفتح قوسا هنا مستمعين الأعزاء لأشير إلى أن اللهجة المغربية الدارجة تستعمل كلمة حداء بمعنى قرب أو بجانب. وتضيف المستمع الكريم نورة قائلة: كلمة حذاء في اللغة العربية لها معنيان. المعنى الأول بمعنى الحذاء المعروف، أي النعل الذي نلبسه في الرجل. أما المعنى الآخر الثاني فهو معنى بجانب وبمحاذاة بالقرب من. لذلك يقال في اللغة: جلست حذاء أخي، أي جلست بجانبه. إذن المعنى الصحيح للعبارة المدرجة من الأدب وحسن العشرة أن تأكل الزوجة بجانب زوجها وليس بعيدا عنه، وهذا فيه مودة وألفة وسكينة. إذن هي مجرد طرفة لغوية ذكية يضحك منها الناس في الأول، لكنهم عندما يفهمون المقصود الجميل فعندئذ تصبح الأمور عادية. وطبعا نشكر الأخت الكريمة على مساهمتها واهتمامها باللغة العربية رغم تواجدها في ديار المهجر ببلجيكا.

وكعادتها طبعا. واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحلقة أبت المستمعة الكريمة الأستاذة ميدان التروزي إلا أن تغني محتوى البرنامج بمساهمة ضمنتها ممنونة تسجيلها الصوتي عبر هذا الشريط. وطبعا نعتذر لمستمعينا لأن نحتفظ بصوت الشريط كما جاءنا في أصله ومن المعني. إذن نستمع للأستاذة الدكتورة ميدانة التروزي.

سعيدة غاية السعادة. المتحدثة ميدانة التروزي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. أود أن أشارك في البرنامج القيم إشراقات لغوية لمهده ومقدمه، مشكورا السيد الأستاذ أحمد العهدي. في مجال التصويبات اللغوية أساهم بما يلي: لا تقل ينبغي علينا، وقل ينبغي لنا، لأن الفعل ينبغي يتعدى باللام وليس بعلى. قال تعالى في محكم كتابه: وما ينبغي لهم وما يستطيعون. صدق الله العظيم. لا تقل ردخ للأمر، وقل أذعن للأمر، لأن ردخ بمعنى كسر الشيء اليابس أو أعطى قليلا. يقال ردخ رأسه بالحجر، أي ضربه وكسره. لا تقل دية بتشديد الياء، وقل دية لكسر الدال وتخفيف الياء. والدية هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها، وتجمع على ديات. لا تقل كلمة تنويه بمعنى تنبيه، وقل تنبيه، لأن تنويه معناها الإشادة والمدح. يقال نوهت بالقصيدة، أي أشدت بها. لا تقل الاتجار بالمخدرات أو بالبشر بهمزة قطع وتخفيف التاء، وقل الاتجار بوصل الهمزة وتشديد التاء، لأن الاتجار كاتحاد مصدر الفعل اتجر بمعنى تجر. لا تقل نسو بفتح السين، وقل نسو بضم السين، لأن الماضي المنتهي بياء إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ياؤه وضم ما قبلها. مثلا نسي نسو، بقي بقوا، لقي لقوا. لا تقل مشوا بضم الشين، وقل مشوا بفتح الشين، لأن الماضي المنتهي بألف إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ألفه وبقيت الفتحة على ما قبلها. مثلا مشى مشوا، التقى التقوا، اعتدى اعتدوا. وأختم مساهمتي راجية من العلي القدير أن تروقكم بهذه الأبيات: تعلقت بالأسباب دون مدبر، فقطعها بي فانقلبت إلى خسري. ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق، لم أحتج لزيد ولا عمري. فيا واسع اللطف الخفي تولني بلطفك، واشرح سيدي بالرضا صدري، وألبس حما ذلي بعزك عزة، واستل علي الستر يا مسدل الستر، ولا تمتحني في الورى بعظيمة، يضيق بها ذرعي ويفنى لها صبري.

0: وكعادته وفيا للبرنامج ساهم المستمع الكريم الكاتب الروائي والأديب والشاعر نورتين اليعقوبي من الرباط بشريط ضمنه تسجيله الصوتي جاء فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أنا محمد ساجدي من المدينة الجديدة أن أشارككم في هذه الحلقة بتأمل آية قصيرة من سورة يوسف، لكنها تختزن مشهدا إنسانيا عجيبا وتفتح لنا نافذة واسعة على أسرار اللغة وعلى معنى القيمة الحقيقية للإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تأملوا المشهد. يوسف عليه السلام، ذلك الغلام الذي كان بالأمس ابن نبي وحفيد نبي ومن بيت النبوة والكرامة، أصبح في أعين بعض الناس

0: سلعة تعرض وتشترى. عند حافة البئر تبدأ رحلة عجيبة، قافلة تمر وأيد تمتد إلى قاع البئر، وغلام ينتشل من الظلمات إلى ظاهر الأرض. لكن المفارقة العجيبة أن خروجه من البئر لم يكن نهاية المحنة، بل بداية فصل جديد منها. وما إن صار في أيديهم حتى جاءت الكلمة القرآنية المدهشة وشروه بثمن بخس. والعرب تستعمل شراء بمعنى باع، وتستعملها كذلك بمعنى اشترى، والسياق الذي يحدد المراد. وهنا تأتي روعة التعبير القرآني بثمن بخس، والبخس هو النقص، أي ثمن ناقص عن القيمة الحقيقية. وكأن القرآن يقول لنا: لقد كان يوسف عليه السلام عالي القدر، لكنهم دفعوا فيه ثمنا بخسا. وهنا تبدأ الرسالة التي تتجاوز حدود القصة إلى أعماق حياتنا. فكم من جوهرة مرت بين أيدي الناس فلم يعرفوا قيمتها، وكم من إنسان عظيم ظن الناس به الناس ظنا صغيرا، وكم من صاحب موهبة أهمل، وصاحب علم لم يقدر، وصاحب قلب طيب جوزي بالجحود. لكن قيمة الشيء لا تتحدد دائما بما يدفعه الناس فيه، بل يأتي التعبير الأكثر إيحاء: دراهم معدودة. لم يقل أموالا كثيرة ولا ثمنا عظيما، بل دراهم معدودة. والتعبير هنا يرسم لنا صورة الرخص بألفاظ قليلة: شيء قليل حتى إنك تستطيع أن تعده. والقرآن لا يكتفي ببيان قلة الثمن، بل يجعلنا نكاد نراه أمام أعيننا، دراهم تنتقل من يد إلى يد، محدودة قليلة. لكن انظروا إلى المفارقة الكبرى: ثمنه عندهم دراهم معدودة، ومكانته عند الله مقدرة ومعلومة. ثم تأتي خاتمة المشهد: وكانوا فيه من الزاهدين. والزهد هنا ليس فضيلة في حقهم، فالمراد أنهم لم تكن لهم رغبة حقيقية فيه، ولم يقدروا شأنه، فباعوه بثمن قليل. وتأملوا دقة القرآن، لم يقل: وكانوا زاهدين فيه فقط، بل قال: من الزاهدين، وكأنهم كانوا من فئة الذين لا يرون في يوسف قيمة كبيرة ولا يتطلعون إلى الاحتفاظ به. يا لها من مفارقة! الذين رأوا غلاما رخيصا كان الله يعده لمقام عظيم، الذين رأوا عبدا يباع كان القدر يسوقه نحو مصر، الذين نظروا إلى اللحظة كان الله يدبر المستقبل. وهنا تتجلى واحدة من أعظم رسائل سورة يوسف: لا تحكم على قصتك من فصلها الأول. فيوسف في البئر ليس هو يوسف في القصر، ويوسف المستضعف ليس هو يوسف العزيز. والغلام الذي بيع بدراهم معدودة، سيأتي اليوم الذي يقول فيه لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. أيها المستمعون الكرام، كم مرة ظن الإنسان أن تقدير الآخرين له هو الحقيقة؟ قد يقلل أحدهم من شأنك، أو يستخف بعملك، أو لا يرى فيك إلا جانبا صغيرا، فيبدأ الإنسان في الشك في نفسه. وهنا تأتي قصة يوسف لتقول لنا: لا تجعل تقييم الناس لك هو الميزان الوحيد لقيمتك. فالناس يرون اللحظة، والله يرى الرحلة. والناس يرون الظاهر والله يعلم الباطن. الناس قد يحكمون على البئر والله يعلم أين سيكون القصر. قد يضعك إنسان في مرتبة صغيرة لأن نظره محدود، لكن الله قد يخبئ لك من الفضل ما لا يخطر لك على بال. ولكن علينا أن نفهم الرسالة بتوازن. ليس معنى ذلك أن كل من انتقدنا ظالم، ولا أن الإنسان لا يحتاج إلى مراجعة نفسه، بل المعنى لا تجعل حكم الناس النهائي عليك، ولا تجعل ثناءهم مصدر قيمتك الوحيد. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع الشكر التام لمعدي هذه البرنامج سيدي محمد العدي، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي.

صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد.

0: حاكم بلادي ذو شرف محمد معدن لنعم والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد ذكر روح محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد.
1: أذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمحتوى مضمون برنامجكم إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أنكم تتابعونه عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وتوصل البرنامج عبر ظرف بريدي من المستمع الكريم سليمان رشدي بحي الرياض بمكناس بمساهمة مشكورا على اهتمامه بالبرنامج

مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية بعد رحلة جديدة في رحاب لغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن الكريم ووعاء ثقافتنا وجسر تواصلنا عبر الأجيال. نأمل وأملنا

0: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تعرفني انا قد الحال. كل عينيك ترفق بي تبعث لي حب وامان. هرمشها تدشوية تعرفني انا قد الحال.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة مباشرة من الإذاعة الوطنية، وإليكم بداية العناوين. في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يدعو إلى الارتقاء بالقطاع الخاص إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي وتعزيز دوره في الاستثمار وخلق فرص الشغل. الخطاب الملكي السامي يؤكد على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الإدماج الاقتصادي. في ملف الصحراء المغربية، دعم دولي متجدد للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ولمبادرة الحكم الذاتي بمواقف داعمة من دول إفريقية صديقة وجمهورية البيرو إلى جانب دول من منطقة الخليج العربي، في تأكيد جديد على مكانة القضية الوطنية في علاقات المملكة وشراكاتها الدولية. وأبناء الأقاليم الجنوبية يستعرضون أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حصيلة الأوراش التنموية الكبرى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، مؤكدين دينامية التنمية المتواصلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. أهلا بكم مستمعينا مجددا إلى تفاصيل هذا العرض الإخباري، والذي نبدأه بقراءة في أبرز رسائل الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، وما حمله من توجهات ورهانات للمرحلة القادمة. وفي مقدمة هذه الرسائل، دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى الارتقاء بالقطاع الخاص الوطني إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، قطاع أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على الاستثمار وخلق فرص الشغل، وهي دعوة تضع المقاولة الوطنية أمام مسؤولية أكبر في تحريك عجلة الاقتصاد وتوسيع فرص العمل والإسهام في تحقيق تنمية يستفيد من ثمارها المواطنون. عن دلالات هذه الدعوة الملكية وآفاق تعزيز دور القطاع الخاص نتابع تقرير صديق العالمي.
2: في سياق دولي حافل بالتحولات الاقتصادية، دعا جلالة الملك القطاع الخاص الوطني إلى الارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي للمملكة واغتنام فرص النمو الجديدة، دعوة تضع المقاولة الوطنية أمام مسؤولية أكبر في مواكبة الأوراش الكبرى وتعزيز الاستثمار والتصدير وتوسيع

0: توسيع قاعدة التشغيل، الخبير الاقتصادي رضوان زهرو.
1: هي دعوة ملكية إلى القطاع الخاص من أجل التحول إلى فاعل استراتيجي يواكب المسار التنموي واستراتيجية التحول الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا. القطاع الخاص مدعو أن يكون أكثر مبادرة وأكثر ابتكار، يستثمر في الرأسمال المخاطر إلى جانب طبعا الاستثمار في القطاعات الآمنة والقطاعات ذات الربح الأكيد. قطاع خاص يستثمر في القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية في إنجاز البنية التحتية الأساسية، في قطاعات المستقبل، القطاعات التي تخلق القيمة المضافة وتوفر فرص الشغل المستدامة في الصناعة والانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي وكذلك إنعاش الصادرات.
0: لا يتعلق الأمر بمجرد زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، بل بتحويل هذه المساهمة إلى نتائج ملموسة على مستوى إنجاز الأوراش الكبرى والانخراط في التنمية الاقتصادية. مصطفى صغيري، الباحث في الاقتصاد الجديد والتنمية.
2: بالنسبة لدور القطاع الخاص، الخطاب الملكي يدعو بوضوح إلى الارتقاء به من مجرد فاعل اقتصادي كيساهم في الانتاج والاستثمار إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي. وهذا الشيء عنده دلالة عميقة، لأن التنمية اليوم ما بقاتش مسؤولية دولة واحدة، وإنما كتحتاج تكامل بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المنتخبة والجامعة ومراكز البحث. ولكن هذه الشراكة خاصة تكون قائمة على الاستثمار المنتج والابتكار وخلق الثروة وتوسيع فرص الشغل وتقوية القدرة التنافسية والتصديرية للاقتصاد الوطني. وطبيعة الحال الارتقاء بدور القطاع الخاص كيتطلب كذلك تحسين مناخ العمل وتبسيط المساطر وتعزيز الثقة وتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص باش تولي المبادرة الاقتصادية رافعة التنمية، ماشي فقط لتحقيق النمو، وكذلك توزيع ثمار هذه التنمية بشكل أكثر إنصاف بين الجهات والفئات الاجتماعية.
0: هي إذن دعوة ملكية صريحة ورهان وطني كبير هدفه تحويل المبادرة الاستثمارية إلى قيمة مضافة وفرص شغل مستدامة وتنمية أكثر شمولاً.
3: ولمزيد من تسليط الضوء على أبعاد هذه الدعوة الملكية السامية وما تطرحه من رهانات أمام القطاع الخاص الوطني للانتقال من دور اقتصادي تقليدي إلى شريك أساسي في التنمية وخلق فرص الشغل، ينضم إلينا مستمعين عبر الهاتف الأستاذ رشيد الأزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. بعد الترحيب والتحية أستاذ رشيد الأزرق، كما تابعنا دعا جلالة الملك نصره الله وأيده إلى الارتقاء بالقطاع الخاص الوطني لفاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا. كيف تقرؤون أستاذ الأزرق دعوة جلالة الملك إلى الارتقاء بالقطاع الخاص في التحول التنموي، وما الذي تتطلبه هذه الدعوة على مستوى دور المقاولة الوطنية؟
4: أولا بأن المراهنة على القطاع الخاص، لا شك بأن المغرب من الدول القليلة في العالم العربي التي راهنت على الاقتصاد الحر، وبالتالي فإن الخطابات الملكية كلها تسير في اتجاه تحقيق الوتبة وتحقيق المغرب الصاعد، وبالتالي فإن لمحاربة البطالة والتنمية يجب أن يلعب القطاع الخاص دوره خاصة في امتصاص البطالة وفي توفير الصناعة وفي التنافسية المغربية. ولا شك أن الدولة لعبت العديد من الأمور، وهذا يتلاقى مع اللامركزية وضرورة كثير استثمار الداخلي أو الخارجي، وبالتالي فإن هذا يسير في إطار تدعيم مقاولة مغربية ذات تنافسية وقادرة على امتصاص البطالة وقادرة أن تلعب دورها في التنمية.
3: نعم، طيب أستاذ، إلى أي حد يمكن لقطاع خاص أكثر مبادرة وابتكارا إن صح القول أن يسهم في خلق فرص الشغل وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين؟
4: أولا بأن كما قلت سابقا بأن الدولة اختارت المبادرة الحرة، وبالتالي بأن فتح المجال للقطاع الخاص والأوراش اللي يلعب دوره في الأوراش الكبرى وفي تحقيق المغرب الصاعد وفي امتصاص البطالة، وبالتالي فإن ما يمكنش نقولوا تنمية ووتبة من دون مقاولة مغربية قادرة على التنافسية، خاصة نحن الآن في سوق العالم صار قرية صغيرة.

0: المغرب فتح العديد من اتفاقية التبادل الحر التي تفترض أن تكون عندنا مقاولة مبادرة ومبدعة ومبتكرة.
1: وإذا كانت هذه هي الاتفاقيات كما تفضلتم أستاذ تفرض على المقاولة الوطنية مزيدا من المبادرة والابتكار لتعزيز تنافسيتها، فإن مواكبة هذه الرهانات تقتضي أيضا الاستثمار في الرأسمال البشري وفي مقدمة ذلك الشباب. وفي هذا السياق أكد صاحب الجلالة الملك متكامل يضمن بين التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، كما نتابع ضمن تقرير بديعة سعيد.
2: تحظى قضايا الشباب بمكانة محورية ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومنصفة، حيث شدد صاحب الجلالة الملك في خطابه الأخير على ضرورة إيلاء هذه الفئة العناية اللازمة وتعزيز فرص إدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا التوجه الحرص على تمكين الشباب من فرص حقيقية للتعليم والتأهيل والشغل وفتح أفاق أوسع أمامهم للمساهمة في بناء الوطن بما يستجيب لانتظاراتهم ويعزز ثقتهم في المستقبل. نستمع لياسين الشباب والمجتمع المدني.
3: من خلال القراءة ديال مضامين الخطاب الملكي السامي يمكن نتوقف على واحد خمسة ديال الرسائل اللي كنعتبروها أساسية جدا. هو أولا هي مسألة ديال السياسة عمومية مندمجة للشباب، وهنا كذلك يعني كنهضروا على سياسة عمومية للشباب اللي خصها تاخذ البعد الجهوي في ظل يعني التوجه ديال المملكة المغربية، لأن طلب واحد التنسيق بين التعليم التكوين والتشغيل ثم المشاركة المواطنة.
2: وتتجاوز رهانة تمكين الشباب وتوفير فرص الشغل لتشمل تحسين جودة التعليم والتكوين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع. عودة لياسين إسبويا الخبير والباحث في قضايا الشباب والمجتمع المدني.
3: ثم ثالثا مسألة ديال التشغيل والاستقلالية الاقتصادية، لأنه لا يكفي إحداث يعني مناصب ديال الشغل، لكن ينبغي ضمان الجودة ديالها والاستقرار ديالها بما يسمح للشباب بتحقيق الاستقلالية والكرامة الاجتماعية مع الاهتمام يعني بالشباب الغير المشتغلين والغير المتمدسين والغير المستفيدين من التكوين. المسألة الرابعة هي تكافؤ ديال الفرص والعدالة المجالية، لأنه لا يمكن الحديث عن تكافؤ الفرص دون تقليص الفوارق بين العالم القروي والمدن الصغيرة والمراكز الحضرية مع الضمان يعني ديال الولوج منصف الى التعليم والتكوين المهني. المساله الخامسه هي تعزيز الثقه في المؤسسات، لان الثقه لا تبنى بالخطابات وحدها، لكن عندما يلمس الشباب ان الكفاءه والاجتهاد والتكوين يعني تفتح امامهم يعني فرص حقيقيه للارتقاء الاجتماعي.
2: ويظل الرهان الاساسي هو ترجمه هذه التوجيهات الى نتائج ملموسه في حياه الشباب بما يرسخ مكانتهم كقوه فاعله في التنميه وشريك اساسي في بناء مستقبل المغرب.
1: طيب أعود إليكم أستاذ رشيد الزرق، وكما تابعنا في هذا التقرير فقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية. أستاذ الفاضل، ما الذي يتطلبه تفعيل هذا التوجه الملكي السامي حتى يشعر الشباب بأن لديهم فرصا حقيقية للاندماج في الحياة الاقتصادية وأيضا تحقيق تطلعاتهم وتعزيز الثقة لديهم في المستقبل؟
0: عندما نقول الشباب فنقول المستقبل ونقول كذلك الحاضر القريب.
1: نعم.
0: وبالتالي نتحدث عن الشباب، نتحدث عن عاملين مهمين، هو التعليم ذو جودة قادر على أن يعطينا شباب واعي ومسؤول، وكذلك نتحدث عن الشغل وعلى الشغل، لأن أكبر داء يواجه الاستقرار في المغرب هو تخفيض نسبة البطالة. لأن الشباب هو سيف ذو حدين، كما إنه سواعد المغرب، وكذلك يمكن أن يكون مساهمة في القلاقل الاجتماعية، خاصة إذا ارتفعت نسبة البطالة وإذا لم يكن عندنا تعليم قادر على أن يعطينا شبابا مبدعا.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور رشيد الأزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، على هذه القراءة التحليلية في أبرز الرسائل التنموية للخطاب الملكي السامي وعلى ما تفضلتم به من توضيحات.

0: مرحبا مرحبا مرحبا.
1: وفي امتداد القضايا الوطنية الكبرى، تظل الوحدة الترابية للمملكة في صدارة الأولويات في ظل دينامية دبلوماسية متواصلة تعزز المكاسب التي تحققها المملكة دفاعا عن مغربية الصحراء وسيادتها الوطنية على أقاليمها الجنوبية. وفي هذا السياق يتواصل الدعم الدولي لموقف المغرب من خلال مواقف دولية إفريقية صديقة وشقيقة إلى جانب دولة البيرو وعدد من دول الخليج العربي التي جددت دعمها خلال أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل. هذه المواقف وأبعادها الدبلوماسية يستعرضها بلال بلحسين في التقرير التالي.
2: أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة جددت عدة دول مواقفها الداعمة للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المملكة.

0: مستندي أبناء الصحراء المغربية أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة. منتخبون وفاعلون اقتصاديون أبرزوا أمام المنتظم الدولي ثمار التحول التنموي الذي عرفته الجهات الجنوبية للمملكة. خديجة الزاوي، مهندسة متخصصة في الطاقات المتجددة.
1: من خلال مشاركتي اليوم في أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة هنا بنيويورك، سلط الضوء على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها أقاليمنا الجنوبية، خاصة منها تلك التي تعنى بالطاقات المتجددة. فأنا كمهندسة شابة تشرفت في الماضي بإدارة وتطوير وبناء مجموعة من مشاريع الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية، واليوم أنا مسؤولة عن تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر في جهة العيون.
0: نهضة تنموية تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة في شتى المجالات، تعززت بإطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية سنة 2015 لتحول المنطقة إلى قطب قاري واعد. ملامح هذا التحول استحضرها أبناء المنطقة أمام المنتظم الدولي. حياة أهل أحمد إبراهيم، رئيسة جماعة غوينيت بإقليم أوسرد.
2: اليوم بمقر الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية قدمت مداخلتي التي كانت تتكلم وتتحدث عن العديد من النقاط المهمة، ومنها الدينامية التنموية التي تمر بها الجهات الجنوبية من المملكة، وخاصة جهة الداخلة وادي الذهب التي مؤخرا شهدت دينامية في التنمية جد متطورة.
0: جلسات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت فرصة أيضا لاستعراض حصيلة البرامج الاجتماعية لتحسين مستويات التعليم والتكوين المهني، إلى جانب التمكين الاقتصادي للنساء والشباب وتشجيع اندماجهم في سوق الشغل. محمد المحجوب دبدا، مقاول شاب من أبناء الأقاليم الجنوبية.
3: تطرقت خلال اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة لتجربتي الخاصة على غرار مجموعة من شباب الأقاليم الجنوبية الذين اختاروا خوض غمار المبادرة الحرة.
0: أبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة ترافعوا أمام المنتظم الدولي حول حتمية المقترح المغربي للحكم الذاتي، مبرزين التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات القليلة الأخيرة وانعكاساتها الإيجابية على الساكنة المحلية.
4: اللحظة مستمعينا، وجهتنا الميادين الرياضية ونتعرف على آخر مستجداتها مع صلاح الدين القشيري.
5: تختتم في الثامنة من مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من الدوري الاحترافي الأول لكرة القدم بالمباراة التي تجمع بين فريقي الوداد البيضاوي والنادي المكناسي على أرضية مجمع محمد الخامس بالدار البيضاء. يوم أمس أقيمت مباراتان عن تتمة الجولة الثالثة، حقق خلالها الكوكب المراكشي فوزه الثاني في الموسم على حساب ضيفه اتحاد طنجة بهدفين لواحد، فوز صعد بالفريق المراكشي إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط لاتحاد طنجة الخامس. يوسف السفري مدرب الكوكب أثنى على لاعبيه وعلى دور الجمهور المحفز في تحقيق نتيجة الفوز.
6: أول حاجة نبغي نهني اللاعبين على المجهود اللي قاموا به، مجهود كبير. نبغي نشكر الجمهور اللي ساندنا بشكل كبير اليوم بصفة خاصة، لأن المساندة ديالو المساعدة ديالو اللاعبين كانت عملت الفارق في هذه المقابلة، خصوصا في الهدف الثاني. تنظن بأن مجهود كبير، مجهود جبار قاموا به اللاعبين، مشكورين على هذا الفوز الثاني.
5: المباراة الثانية أمس شهدت انتفاضة الدفاع الحسين الجريري بعد خسارتي الاستهلال على الأرض أمام النادي المكناسي والوداد، وعاد بفوز كبير ب5 أهداف مقابل هدفين من ميدان مضيفه اتحاد أمل تزنيت الذي مني بالمقابل بخسارته الثانية في الموسم في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب البشير بالمحمدية. وكانت نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة، شهدت تعادل اتحاد تورقة مع نهضة بركان، والمغرب الفاسي مع الرجاء البيضاوي، والمغرب التطواني مع الفتح الرباطي دون أهداف، مقابل فوز فريق الجيش الملكي على وداد تمار بهدفين دون رد، وخسارة نهضة الزمامرة أمام حسنية أكادير بهدفين مقابل 5. يذكر أن مباراة الجولة الرابعة ستستهل غدا الاثنين بلقاء حسنية أكادير مع فريق الجيش الملكي في المواجهة المقررة في 8 مساء على أرضية ملعب البشير بالمحمدية. وضمن تتمة منافسات الجولة الثالثة من بطولة القسم الاحترافي الثاني لكرة القدم، تقام اليوم 4 مباريات، وخلالها شباب أطلس خنيفرة يستضيف شباب المحمدية، شباب المسيرة يلاقي في العيون مولودية وجدة، أولمبيك تشيرة يستقبل الوداد الفاسي، ثم لقاء اتحاد يعقوب

0: منصور مع شباب سوالم. يوم أمس حقق الاتحاد الزموري للخميسات فوزه الثالث على التوالي على حساب أولمبيك خريبكا بهدفين لواحد، وتصدر مؤقتا الترتيب العام بتسع نقاط مقابل 30 للفريق الخريبكي السابع. باقي نتائج يوم أمس شهدت عودة استاد المغربي بنقاط الفوز من ميدان مضيفه شباب بن قرير بهدف دون مقابل، فيما آلت مباراة اتحاد أبي الجعد مع النادي القنيطري والاتحاد الإسلامي الوجدي مع أولمبيك أسفي إلى التعادل بهدف لكل فريق.
1: ونختم جولتنا الإخبارية هذه مستمعينا بالمجال الثقافي وعالم الفن السابع، حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة 31 لمهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط. وفي ختام المهرجان توج فيلم اغتراب للمخرج التونسي مهدي هميلي بالجائزة الكبرى تمودة. وعلى امتداد أيام المهرجان الذي انطلق في 3 أكتوبر الجاري، كان لجمهور الفن السابع بتطوان وزوارها فرصة الاستمتاع بباقة من الأفلام المتنوعة والمختلفة التي أبانت عن تنوع الاهتمامات والمقاربات السينمائية التي كانت وراء إبداعها. تفاصيل أوفى ضمن مراسلة لطيفة الورياغلي وجميل زلال.
2: عادت الجائزة الكبرى تمودة للفيلم التونسي اغتراب لمهدي هميلي.
3: هكذا إذن توج الفيلم التونسي اغتراب لمخرجه مهدي حميلي بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، موقعا ختام الدورة 31 من هذا العرس السينمائي المتوسطي، وهو الفيلم الذي حاز أيضا جائزة مصطفى المسنوي للنقد. مهدي حميلي في تصريح بالمناسبة:
4: فرحان برشا أن الفيلم تعدى في مهرجان تطوان السينما المتوسطية. للأسف الشديد ما نجمتش نجي لأسباب عائلية، لكن فرحت برشا بردود الفعل اللي شفتها على الفيلم. الجمهور المغربي كيفاش تفرج في الفيلم ومسوا مسدوا الحكاية هذه اللي جاية من تونس، اللي أكيد تشبه البرشا حكايات عنا في العالم العربي وفي المتوسط. ولا فيستيفال مهم وكبير برشا كيما مهرجان تطوان إنه يساند فيلم كيما هكا وإنه يكرمه، حاجة تفرحني برشا.
3: جوائز أخرى توجت بها الأعمال المشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث عادت جائزة محمد الرقاب للفيلم الفرنسي رفاق تشيغيفارا الناجون لمخرجه كريستوف ديمتري ريفيل، فيما توج الفيلم الإيطالي يا قلبي لمارغاريتا سبان بيناتول بجائزة عز الدين مدور. أما جائزة أفضل دور رجالي فعادت للممثل المغربي عمر لطفي، وأفضل دور نسائي للمغربية صفاء ختامي عن دوريهما في فيلم ميرا لنور الدين الخماري.
5: الحمد لله، أول مهرجان من بعد مهرجان ديال مراكش اللي كان في بانوراما، يعني أول مسابقة رسمية ليا ديال هذا الفيلم ديال ميرا اللي من إخراج نور الدين الخماري، اللي كنبغي نشكرو على هذا الشوا ديال الكاستينغ وعلى هذا الدور وعلى هذه الهدية اللي عطاني. بالنسبة لي صراحة كانت مفاجأة أنني نحصل على جائزة أحسن ممثل، كنت محتاجها.
6: أول مرة كنحس كنمثل فيها بالصح، مثلت في عدة أفلام، أدوار بطولية تلفزيونية رمضانية سينمائية أيضا، ولكن لأول مرة هذا الفيلم غادي يعطيني فرصة أنني نكون بطلة رئيسية، ولين ماشي أول مرة ناخذ عليه جائزة.
3: لجنة التحكيم أجمعت على صعوبة الحسم في تتويج الأعمال المعروضة ضمن المسابقة الرسمية لهذه السنة نظرا لجائزة جودتها وتميزها. عبد الحي العراقي عضو لجنة التحكيم: على مدى أسبوع كامل إذن تحولت تطوان لقبلة متوسطية لعشاق السينما الذين اجتمعوا حول شاشة واحدة، كما جمعتهم موائد النقاش حول قضايا السينما ضمن البرمجة الموازية للمهرجان.
1: إلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز محطاتها. في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يدعو إلى الارتقاء بالقطاع الخاص إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي وتعزيز دوره في الاستثمار وخلق فرص الشغل. الخطاب الملكي السامي يؤكد على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الإدماج الاقتصادي. في ملف الصحراء المغربية، دعم دولي متجدد للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ولمبادرة

0: بادرت الحكم الذاتي بمواقف داعمة من دول إفريقية صديقة إلى جانب دول من منطقة الخليج العربي في تأكيد جديد على مكانة القضية الوطنية في علاقات المملكة وشراكاتها الدولية. ممتنة لكم مستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم سالمين وبألف خير.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوة من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالي كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغ.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام. الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جيتنا وهجرتنا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالك ما تعود مرسول

لها مستبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى

الوراق لهم سبح بيا مشتاق لقى حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة عيون هيمة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: دفننا الماضي
2: دفننا الماضي
3: دفننا الماضي
4: دفننا الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة 18.

0: ومن جديد عرفت بوابة السجن عبد الرحمن، فقد أصبح من العسير أن يتم تنفيذ البرنامج دون أن يكون جميع الذين يفكرون لبلادهم أو مع شعبهم قد غيبهم الثرى أو احتوتهم كهوف السجون والمحتشدات. والسجن هذه المرة لم يكن محنة وشقاء، وإنما كان محتشدا يكاد أن يكون خاصا بالوطنيين يفدون إليه من كل أنحاء الإقليم. لم يكن عبد الرحمن يحس بأنه فقد الحرية أو أنه سجين، وإنما كان يشعر بأن السجانين أتاحوا له فرصة لم تكن حياة الحرية تمكنه منها إلا نادرة، وهي الاتصال بهذه النخبة من المناضلين. وكان عبد الرحمن داخل السجن ينظم حياة هذه النخبة.
1: نشعر بالحرية، حرية من قيد، حرية في ظل قيد. كلما حاولت أن أقرأ في وجوه المعتقلين لا أجد جوابا لهذا السؤال. رمينا داخل السجن لنسعد بشقائنا داخل القفص،
2: لأننا لم نتحمل المسؤولية حتى النهاية،
1: بل تحملناها حتى ألجأنا سلطة الاستعمار إلى اعتقالنا.
2: استسلمنا، كان بالإمكان ألا ندع الفرصة للسلطة لتكمشنا كأفراخ الدجاج.
1: اندفعنا حتى جندنا المواطنين جميعا ضد قوة السلطة.
2: نحن سعداء بعد أن تخلصنا من المسؤولية.
1: انتهينا إلى السجن سعادة بليدة يشعر بها من لا مسؤولية لهم. أدينا الواجب، استرحنا استراحة الفاشلين، هؤلاء الذين ضحوا بالعائلة والأولاد والأموال ليكونوا هنا خلف الأسوار، أيكونون فاشلين؟
2: كان عليهم أن يكونوا في غير هذا المكان وقد قبلوا التضحية.
1: إنها تضحية رائعة،
2: أنانية جارفة

لو كنا خارج الأسوار والبوابات لقد انفجرت المأساة عن إبعاد الملك عن العرش. إن هذا يوضح نوايا الخصم. مادا نفيد بلادنا ونحن هنا ننعم بحرية في ظل قيد. لو كنا بعيدين الآن عن أيدي السلطة لعرفنا كيف نقوم بواجبنا. وضعوا دمية على العرش بايعتها أفواج من الوجهاء والعلماء والأعيان والمثقفين. صفحة جديدة تفتحها فرنسا بالمغرب.

0: انهدم كل ما بنيناه، كنا جماعات اتسعت، غير أنها لم تشمل الشعب الذي كان ينبغي أن يتحرك. الخيانة تفت في عضد الشعب، المخزن، فقهاء، محامون، طأطأ الرأس وقبلوا الأيدي. لم تكن النخبة يوما مقياس الوعي.
1: اليوم تم الاحتلال،
0: ألسنا مسؤولين عن ذلك؟ ألم يكن اندفاعنا قويا؟
1: رأس الخيانة يطل يا عبد الرحمن،
0: كيف لنا أن نقفز إلى الأمام؟ السنوات التي عادت بنا إلى الوراء، أجيال ضاعت، وعلينا أن نبدأ من جديد. الطبقة الواعية كلها في السجون، وفي غيبتها سيفعلون ما يريدون.
2: عقلية محمود ستنتصر.
0: لا، مستحيل.
3: عبد الرحمن يا بني، أنا أبوك وأعرف قوة هؤلاء الذين تريدون محاربته.
1: الماضي، عقلية الحاج محمد ستسود.
0: التاريخ يسيب ولا يعود إلى الوراء.
3: الشعب، ماذا صنع الشعب؟
0: الشعب لم يشعر بعد بتحول التاريخ، ما يزال يعتمد على مجموعة من الوطنيين، كأنما الوطن لهم وحدهم. أين السنوات التي بذلها الوطنيون في تكوينه؟ لا حاضر، لا مستقبل، لا أرى إلا ظلام الماضي، الظلام، اليأس.
4: عبد الرحمن، أسمعت النبأ؟ ضربوا الدمية، قتلوه، سرعوه على بن عبد الله.

0: يا لطيف يا لطيف، اللهم حوالينا ولا علينا.
1: اللهم يا لطيف الطف بنا. سيدي الحاج محمد، لم يعد الأمر مجرد حراقيات الأطفال.
0: اللهم حوالينا ولا علينا.
1: إن الأمر جد. أسمعت إذاعة اليوم؟ المقيم الفرنسي نفسه اعترف بخطورة العدو الذي يضرب ولا تراه الأعين.
0: اللهم يا لطيف الطف بنا.
1: ربما كان

0: أنا هذا الاعتراف لتخويف المواطنين منهم.
1: كذلك أفكر. فرنسا تخشى شبابا يضربون ثم يهربون على الدراجات.
0: هي لا تخشاهم، ولكنها لم تستطع القضاء عليهم.
1: إنها تقدر على كل شيء.
0: ولماذا تتركهم؟
1: لا أدري، ربما لأن لها مصلحة في ذلك.
0: ربما كان الأمر كما ترى سيدي الحاج، لها مصلحة في ذلك، ولكن أية مصلحة في القنابل تفجر في الأسواق ورجالها يسقطون واحدا بعد الآخر والحرائق تنتشر في المزارع؟
1: مولاي الزكي، هي تعرف مصلحتها.
0: تظن أن من مصلحتها أن يعرف عنها أنها تركت هؤلاء الشبان يقلقون الأمن في البلاد؟
1: الله أعلم، إنما
0: لا أظن أنها لها مصلحة في ذلك. إنما
1: ماذا؟ هل غلبت على أمرها؟ لا تعطي عقلك لغيرك، لم يغلبها الإنجليز والألمان، فكيف بهؤلاء الأطفال؟
0: على كل حال لم تستطع القضاء عليهم.
1: وقع مثل هذا في فاس عند بداية الاحتلال، ولكنه انتهى أمام قوة المحتلين. هل تقارن قوة الجيش والبنادق والمدافع والطائرات بقوة الذين يضربون ويهربون؟
0: أو تريد أن يضربوا ثم لا يهربون؟
1: ذلك دليل على أنهم ليسوا قوة.
0: على كل حال سيدي الحاج، الله يكتب لنا السلامة، الوقت غير طيب.
1: سالمون والحمد لله، هذه المشاكل في الدار البيضاء ونحن بعيدون عنها، مدينتنا هادئة والحمد لله.
0: هادئة، ولكن لم يعد اليوم هناك شيء بعيد.
1: فاس لا يمكن أن يكون فيها شيء من هذا.
0: ولماذا؟
1: لماذا؟ لأن فاس لا يمكن أن يكون فيها شيء من هذا.
0: كل شيء ممكن. أنسيت القنبلة التي ألقيت على السلطان الجديد في مراكش؟
1: ولكن فاس ربنا حفظها من البلاء.
0: ألم تعرف مثل هذا عند بداية الاحتلال؟
1: لم يكونوا قد عرفوا قوة فرنسا آنذاك.
0: الحاج محمد، لكل وقت رجاله، هو رجال هذا الوقت. مولاي تامي،
1: إلى اللقاء مولاي الزكي، أتمنى أن تكثر من مثل هذه الزيارات. اللهم حوالينا ولا علينا.

0: انهارت الصحة وتهاوت المعنويات. مولاي الزكي، حتى أنت لم تعد تعودني كما كنت تفعل من قبل.
1: سيد الحاج محمد، إن الأحداث التي عرفتها مدينة فاس هي التي صرفتني عنك. ألم أقل لك؟ لقد قتلوا متعاونا آخر أمس، وأصبح الناس ينكتون على الجنرال الذي قال بأنه سيطعمهم تبنا. يقولون بأن الشاب الذي قتل المقدم حمو هو ابن سيدي فضول الذي وضع رأس القبطان جون عند بداية الاحتلال في طرف الرمح وطاف به في الشوارع. ألم أقل لك إنهم سينيرون شعلة المقاومة في فاس؟
0: مولاي الزكي، عبد الرحمن في السجن وأنا مريض، ربما كان من الأفضل له أن يكون في السجن في مثل هذه الظروف حتى لا ينضم إلى هؤلاء.
1: الحاج محمد، لقد أبعدك المرض عن المدينة وعن أخبارها، هو أتمنى أن تعود لك عافيتك لتعرف فرح الناس

0: باندلاع المقاومة في فاس.
1: الله الله،
0: أتمنى لك الشفاء سيدي الحاج، إلى فرصة أخرى بحول الله.

0: عبد العزيز لم هكذا تعرف عليه عند مجيئه إلى السجن. الخلية التي كان يعرفها وقعت في السجن. كان يعتمد عليها في إتكاء نار المقاومة لو تركوهم ينهون مهمتهم. على كل حال، يجب الآن أن يتطور الوضع. يجب أن يحمل الراية من هم أقدر منا على مواجهة الموقف. لو كل هذا ماضي، وليس في استطاعتنا أن نعيد الماضي. إذا تحررنا فسنعود إلى أن تستقل بلادنا.
1: الله أكبر، الله أكبر. على الإمطار عطل عوف العبد واحد سالم بن محمد محكمة.
2: محكمة
3: الإعدام رميا بالرصاص على كل أعضاء سريتي الإرهاب وتهديد سلامة أمن الدولة الداخلي والخارجي.

0: لم يعد عبد العزيز، وهذه الخطوات لا تبشر بالخير.
1: إلى اللقاء في الجنة يا عبد الرحمن، أبشر فقد استقلت بلادي.
2: إلى اللقاء يا عبد العزيز في الجنة يا عبد العزيز. سيقول جنرال فاس إن المدينة استسلمت، ولكن هيهات هيهات يا عبد العزيز. إلى اللقاء، إلى اللقاء.

شارك في هذه الحلقة يونس الوليدي، عمر الدويب، أحمد اليعقوبي، مصطفى التومي، عبد النبي الرياحي، فؤاد بن سليمان، رشيد ناجي، محمد الكغات.

0: إلى اللقاء في الحلقة 19. دفنا الماضي.
1: دفنا الماضي.
2: دفنا الماضي.
3: دفنا الماضي.
0: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: برشا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.

اللهم صل على النبي المحبوب الشاذ من العددي دعاء القلوب ومقيل العذرات ومفرج الكروب

باش تعودي يا حريمي واسي هي يا ريما يكون تريمك هي يا ريمي دان دان دان.

رب طاعته رضا. الجودي يرضي طالبين رضاه. غزالهما مغفرة وفضلا.

سيدات غرايب وصنهيب وجوده لولاهم ما شهدت به لولاهم إليه العنت العقول فأمنت بالغيب.

وجهه لوجهي وله سجود ووج وجباه. طوعا وكرها خاضعين لعزه وله عليها

كم نعمة أولى كم من كربة نجلة وكم من مبتل عافاه إذا بلد.

خبر دريضاك عنه فلم يعجل على عبد يخب من كان عينك بالرضا ترى. أغمى بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاة

صاحبي على ابي العذيبي مقرد ولا حبر قل ابرق عيني السنة ولا حبر قل ابرق عيني فامي جران واقنان حمل من صابين ملزم عزمان

الصبا بعد ذكرها إلا رعوا عن الرعوا منازل ما هاجتهما قبلها فقلبي على صفو الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب وصل آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها غازل غازل غزلانا إذا ابتسمت خرت البوم.

تجرب وش عاف الليل الحاسي لو لو لو لو الحاسي

رضعت ذاتي زمزم رضعة ذاتي زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع علوا صيحة حبيبي طيبة تبرد بكر سليمان ما تكن الأضياء

لعله صحابي بطيبة يبرد يبرد بكر سليمان ما تكن لطالع بذكر سليمة ما تكن لطالع بذكر سليمة ما تكن لطالع بذكر سليمة ما تكن لطالع بذكر سليمة ما تكن تكن تكن

Zeycir havra Etim zeycir bey.

عاش نتم بحرمة حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نتم بحريمك باش نتم بحريمك وباش تعود بحريمك.

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرجي من قتلنا أنت أثمي، وجدت حوض الحب حين.

0: بيت المحرم.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: غذاء ودواء.
3: لست أفشيكم سرا ولا أحمل لكم جديدا لو قلت مستمعين الكرام إن الكثيرين منا لا سيما من أرهقتهم وأهانتهم بين مزدوجتين السمنة أي الوزن الزائد يبحثون وبشتى الوسائل عن طرق سريعة لتحقيق الوزن المثالي، لكن انتشار المعلومات الخاطئة يجعل البداية محيرة.

0: هذا علاه ركزنا على أخصائية تغذية ميغان ستوربس في حديث لموقع ويلنس 52، قدمت فيه 3 نصائح بسيطة وهي مبنية على العلم. يكننا نعزو عملية التمثيل الغذائي ونقلو من الشعور بالجوع، مما كيساهم طبعا في تخفيض أو فقدان الوزن الزائد بشكل فعال. يكفي مستمعينا أنكم تبقوا معنا مشكورين لاكتشافها اللحظة. أول نصيحة هي أننا نبتعد عن الأطعمة اللي هي فائقة المعالجة، وكان قصدوا بها الأطعمة المصنعة كيف زيوت المهدرجة ولا اللي كان سميوها زيوت نباتية وشراب الذرة لعالي الفريكتوز، لأنها كتسبب أضرار صحية وكتؤدي لزيادة الوزن خاصة حول المنطقة دي الخصر. وطبعا بدلا منها ينصح خبراء التغذية ومعهم الأطباء بتناول الأطعمة الطبيعية كيف الفواكه الخضروات البقوليات والمكسرات. وطبعا بالنسبة للزيت نستعملوا زيت الزيتون الحرة الطبيعية ولا زيت أرغان. النصيحة العلمية الثانية هي زيادة استهلاك البروتين. فالبروتين كيف تعرفوا مستمعين الأعزاء كيعزز الشعور بالشبع عبر تقليل إفراز هرمون الجوع المعروف بالغريلين. طبعا حسب معلومات استقيناها من خبراء التغذية والأطباء يفضل توزيع البروتين على مدار اليوم. يكننا نحسن التمثيل الغذائي ونحرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة. والنصيحة الثالثة هي التمرين المنتظم، بحيث توصي مراكز سيطرة على الأمراض والوقاية منها بممارسة على الأقل 150 دقيقة من التمارين البدنية المعتدلة أسبوعيا حسب تحمل جسمنا. طبعا مع تمارين القوة على الأقل 2 مرات في الأسبوع لاستهداف جميع مجموعات العضلات الأساسية. وأكيد مستمعتنا مستمعين الكرام اتباع النصائح العلمية وهي ما كتطلبش منا مجهود كبير كتساعد على تحقيق أهداف فقدان الوزن بطريقة فعالة ومستدامة. نسأل الله لكم رشاقة تسعدكم وتسطيح كرش يساعدكم وبصحة والعافية والسلامة.
1: غذاء ودواء. أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إذا كنت قلقا على طفل فإن تشجيعه على التحدث قد يكون مفيدا جدا، سواء كنت أحد الوالدين، الأجداد، صديق أو مدرس. وإذا كنت تعتقد أن طفلا تعرفه لديه مشكلة ما، قد يكون من الصعب معرفة كيفية بدء الحديث معه حول هذه المشكلة عند وجود مشاكل في المنزل مثل خلافات الآباء أو الطلاق أو وفاة في العائلة. يمكن أن يصبح الطفل انطوائيا أو يصاب بالإحباط. قد يساعد الطفل في بعض الأحيان أن يكون قادرا على التحدث إلى شخص آخر غير أحد الوالدين. يمكن للأجداد، الأعمام أو العمات، المعلمين أو حتى مستشار تقديم الدعم. يعبر الأطفال عن أنفسهم من خلال اللعب مثل ما يعبرون من خلال الكلمات. يمكنك أن تتعلم الكثير عن كيفية شعورهم عبر قضاء بعض الوقت معهم ومشاهدتهم يلعبون ببساطة. غالبا يلعب الأطفال المنزعجون والمصابون بالإحباط ألعاب القتال. حتى لو لم تبدأ بالحديث، عليك أن تجعل الطفل يشعر براحة أكبر معك، مما يمهد الطريق له ليحدثك عن مشاكله. إذا كنت تستطيع أن تجعله يتحدث، اسأله بلطف عن المشكلة. ولكن إذا لم يكن الطفل يرغب بالحديث، انسى الموضوع وكرر السؤال في وقت آخر حتى يكون جاهزا ليبوح لك بما يزعجه. سيسألك الطفل غالبا إذا ما كنت ستخبر أي أحد عما سيقوله لك. لا تعده أبدا بعدم إخبار أحد، ولكن اشرح له أنك ستخبر فقط الناس الذين يريدون المساعدة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. إذا كان الطفل عنيفا أو عدوانيا فهو يفعل ذلك لسبب وجيه، والحديث قد يساعدك على اكتشاف السبب. ابدأ بإخبار الطفل أن سلوكه السيء غير مقبول، وأخبره السبب على سبيل المثال، لأنه سيضطر بالآخرين أن يوقعوه في ورطة، ومن ثم اترك له الفرصة للحديث عن سبب غضبه. هذا قد لا يجدي ذلك نفعا على الفور، لأن الطفل الغاضب قد لا يستمع إليك على الفور. لا تستسلم، فالأطفال يدركون أنهم يسيئون التصرف، ومن المهم معرفة الأسباب وراء سلوكهم، وكذلك تبلغهم الرسالة إذا كان الطفل حزينا. لا يفهم الأطفال الصغار دائما ما معنى الموت. قد يساعدك شرح الفكرة بالقول توفيت نانا لن تكون معنا مجددا، أي بطريقة سلسة يمكن أن نوصل لهم الفكرة. راقب الأطفال بعناية إذا توفي شخص قريب منهم. إذ بدا الأطفال دامعين أو انطوائيين، شجعهم على الإفصاح عن مشاعرهم عبر الحديث عن الشخص المتوفي. يمكنك أن تقول شيئا ما: إنه لأمر محزن جدا أن الشخص هذا، نانا مثلا، قد توفيت، أو أنا أشعر بالحزن أن نانا قد توفيت. وأحيانا أنه من الصعب أن نفهم لماذا يموت الناس. إذا كنت لا تزال قلقا بشأن طفلك، أقول بشأن طفلك بعد التحدث معه، راجع الطبيب للحصول على المزيد من المشورة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
0: مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر.

0: أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وآفاقها الواعدة. أكيد فاش كان تحدثوا عن جهة الداخلة وادي الذهب مستمعينا الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكان تحدثوا عن شريط ساحلي كي بلغ طوله 667 كيلومتر، فاحنا كان تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص الشغل ورافعه من روافع التنميه، ولا سيما مع بروز انشطه كتفتح امام شباب جهه داخل وادي الذهب افاق واعده، واكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربيه الاحياء المائيه والبحريه. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل ديالو. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الشاب محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها، كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقفوا عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجيتنا واللي تقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة، طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي راكمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حمنا مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
1: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخلة على تشجيع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب بإقليمه سواء إقليم الداخلة أو إقليم أوسط.
0: سي حمنا ننظر منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك. من هو محمد أحمد حامنا؟
1: والله محمد أحمد حامنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لواءها سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي. جميل. الحمد لله راهو شيء غير مفرغ لجهة داخل وادي الذهب، وبالإضافة إلى ذلك راهو رئيس جيو تينيغير التجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير، وإضافة ذلك مسير شركة الداخلة سيرفيس بيزنس اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في ذا المجال ونتبع معهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
0: ما شاء الله، إذا أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينا اللي هي مهمة جدا. طيب صفتك سي محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشن هي الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداثها وإنشاء هذه الجمعية المدنية بداخل اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
1: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصر، يعني ما نجي نسردها كامل ندير لكم البرنامج، لكن الأساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطة تحت لواء الجمعية، تنسيق مع المجالس المحلية ومنتخب جهة داخل وادي الذهب حتى يوفروا دعم كافي، تكوين وتأطير المنخرطين يعني في مجال السلامة البحرية وفي مجال التعامل مع الإبحار في ياسر المسائل، بالإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخلة. ومؤخرا قاعد لليوم كانوا تواصلوا معايا منظمين ديال الملتقى ديال الداخلة سي فود إكسبو اللي عاد سنويا في الداخلة تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة، وفي نفس الوقت مثلا نسق لهم اللي مع حتى اللقاء الثاني تندار في مدن ثانية بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في أكادير أليوتيس، يعني الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم في ياسر المنتقيات.
0: عندكم حضور نوعي ما شاء الله. ما
1: والله حق بعد.
0: طيب وشني أهم إنجازات هذه الجمعية كقيمة نوعية مضافة وبالخصوص في مجال ديال تربية الأحياء المائية؟ سي حمنا
1: بالنسبة

0: للقيمة المضافة اللي درتها مؤخرا الحمد لله، هو تنسيق مع مجموعة من المستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي. ومؤخرا كنت في زيارة لسويسرا، كنت في جنيف اللي هي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة في العالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية. كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله والشيخ مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبداو تدريجيا لي برودوي الانتاجات ديالهم يمرقوا. وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس، لان حتى تعتبر المورد الاول للنساء صغار الصدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا،
1: وعادة كيصدروهم هم
0: هما يرسلوا لنا
1: حشي
0: حنا
1: بيض ديال
0: صغير ما تبارك الله ما يقد قاع يبان. هو اللي نعود حنا نكبروه هون، هو القيمه المضافه ديال جده خو الذهب يكبر فيها بالعجله. هذا الشيء
1: جوها مناسب
0: جابوها
1: الآن.
0: جد مناسب فرنسا، فمي خطي عامين الى ثلاثه، ومن خطي تبارك الله لا عام
1: سبحان
0: يكبر.
1: الله. طيب، اظن استضافتك سي حمنا فرصه ياك انك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهوم تربيه الاحياء المائيه، لان الكثير كيسمع تربيه الاحياء المائيه وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش انك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص انها كيتم فيها التصدير للخارج بالعمله الصعبه. اذا اشنو المقصود بها فاش كنقولوا تربيه الاحياء المائيه؟ وطبعا ما كرهت سي حمنا بحكم انك انت كره ما شاء الله عدتي خبير، اشنو هي الانواع السمكيه المعنيه فاش كنذكروا او لا كنقولوا تربيه الاحياء المائيه؟
0: والله بالنسبه نبدا بانواع اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك.
1: هذيك الباجو رويال حتى هي داخله
0: هي حقبه داخله في الاستزراع.
1: اذا هادو هما الاصناف
0: هما الاصناف اللي كاينه حاليا. ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف. بالنسبه للتعريف ديال الاحياء البحريه اللي يقولوها الاكوا كيلتير، هي عمليه تربيه تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة، بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب، فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة، يعني مثلا لا تخليها منها الطبيعة، وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
1: نعم ايوه. وهذه العملية
0: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأنها المعادل المائي للزراعة، يعني تربية لي زويتر بصفة عامة هي بحالها بحال تربية الماشية على الأرض، ولا اختلاف حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء.
1: الماء
0: غير كي تحات الماء اعتنيت بهم لا يموتوا، هو حنا خاصنا تم دائما تراقبهم وتبدل ذوك لي بوش وتنقيهم باش ما يلصقوا عليهم ذوك العلاقات يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا، يعني ما ياكلوا شيء، خاص دائما المانتونونس والاصلاح والمراقبه. وهذا تدخل فيه مجموعه من
1: وديك الرعايه البيطريه. الا كان كيف ربما الحيوانات الاخرى اللي قلتي
0: فعلا فعلا ضروري بالنسبه للرعايه، خاصك دائما المنتوج تحكم منه عينات وتديهم المعنيين بالامر،
1: وما يكونش معرض مثلا بحال ان يلتي تم الحمايه ديالو من يتم افتراسه ربما.
0: فعلا فعلا كي ذاك بالنسبه حنا فما ندوروا عليهم الشباك لي كاج
1: ياك تحميهم
0: من انواع ثانيه من الاسماك المفترسه، تجبرها طعم سهل ومفيكسي ساخن في بلاصتو مولا يهرب مولا يتحرك.
1: واظن جوده المياه كترك كاينه طاو
0: تبارك الله، هنا كاليتي زين ديال الماء ما كيف المدن الثانيه،
1: وهذا كتعطي جوده في المنتوج.
0: جوده في المنتوج طبعا.
1: وبالنسبه سي حمن اهم الفروع والانواع الرئيسه؟
0: والله اهم الفروع خصوصا في مجال الاستزراع على الاسماك اللي هي بيسكيكولتير، تربيه الاسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون. هادو هما الاساسيه اللي تندار في احواض تربيه احياء البحريه، تندار في اقواس هي في اقفاص عايمه. وكاين مالي تربيه الرخويات ميلسيكولتير، يعني زراعة تكثير المحار اللي هما لي زويتر بلح البحر لي مول صدفيات أخرى بصفة عامة أكياس الشبكية، لأن هما فيهم أنواع، كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين لي أوف شور. داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهلة وأقل تكلفة، يا غير يتعطل شوي ما يكبر، بالرغم اختلاف الثانية اللي تكون في الفوندو ديك تكبر بالعجلة، اللي هو الاختلاف بيناتهم. وبالاضافه الى ذلك كما قلنا كاين هاولا المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكولتيغ. كاين حتى اغيكولتيغ اللي هما الطحالب، مجال
1: دي كارل غاكولتور، هذه ديال الطحالب.
0: الطحالب
1: نعم
0: يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائية، مستحضرات التجميل والمنتجات هما الصيدلانية والصناعات البيولوجية.
1: الله يربحك. لأول مرة نعطى هذا المفهوم وتصريح بهذه الطريقة، كنشكرك سي حمنا. طيب كما هو معلوم وانت أدرى مني، القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا جهة الداخلة وادي الذهب، كيف كيعرف الجميع كيتعتبر الرئة اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا، كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربة ولد الميكان، طبعا بلا ما نستنزفوه، لان عاود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف، واساسا ندور نعرف شنو هو تصورك حملنا او اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانيه ومعرفتك، اقتراحاتك حول كيفيه جعل مجال تربيه الاحياء المائيه انها تؤدي هذه الوظيفه.
0: والله بالنسبة لأهم شيء بخصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال اشتغال طريقتكم معقلنة ومضبوطة وعدم تلويث مياه البحر. يعني شخص ياك ما يدخل البحر يتأكد عن الموتور ياك ما يجلي من الليسانس ياك ما
1: باش نحافظوا على البيئة المحيطة بذكاء،
0: ولا كان شي ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر تعود عنده ميكا يجمع فيها الهواء الزبال اللي كانت عنده ان يرجع يطرحها في بلاصه
1: مخصصه، لان هذا كيأثر سلبا على المردود،
0: على المردود ديال على المنتوج
1: انتاج.
0: انت ديال المنتوج اصلا ايش هذا، خصوصا عندنا هو لي زال وبالنسبه للي زويتر والليمون، موقف المزاق على الاسماك يلوحوا لهم الاسمده ياكلهم ديالهم،
1: نحن حساس عندهم
0: حساسين ويفلتروا البحر. لا داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه، وانت الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها.
1: صحيح برافو،
0: يعني ما هم اللي يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعي لها.
1: طيب نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الاحياء المائيه. شرتي في بدايه هذه الحلقه انك كتسير ما شاء الله عليك شركه الداخله سيرفيسز بزنس، اشنو هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتخدمها الزبناء حملنا؟
0: والله بالنسبه لهذه الشركه من خلالها نقوم بتاسيس الشركات بصفه عامه في مجال الاحياء البحريه، السياحه، الفلاحه، خدمات، كل شيء، ونقوم نعدل السجل التجاري ريجستر دو كوميرس، وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود، بالاضافه الى الاستشاره القانونيه بحكم اني تابع دراسه بسلك الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسيه.
1: اذا هذا الدبلوم ديالك ما شاء الله، حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسيه مساعدك اكثر.
0: والله وحاكم لي ماستر في القانون العام والعلوم السياسيه، وبالاضافه الى اجازه في القانون العام واجازه في القانون الخاص.
1: جميل.
0: اجازه في اوديو فيزيال يعني السمع البصري.
1: تبارك الله. وطبعا تقد تتواصل مع الزبناء سواء داخل جيتنا او خارجها او خارج ارض الوطن، كيف تهدوا اللي مثلا في اسبانيا
0: والله دائما تواصل معهم. مؤخرا قعدت فيديوهات تعريفيه تكلمت بالعربي الحسانيه وبالاسبانيه والفرنسيه والانجليزيه،
1: وهذا هو النموذج اللي ندورو اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، انك يكونوا بهذا القدوه وهذا الاهتمام واخذ روح المبادره. طيب سي حمنا ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شنو هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبه ويدوروا يستثمروا في مجال تربيه الاحياء المائيه بحكم انك انت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هي نصائحك؟
0: والله اهم نصيحه هي الصبر، يعني دوك ياسر من الشباب من المنطقه هنا الساكنه
1: يدوروا
0: من يدخل منتوج اليوم يربح اليوم،
1: راه
0: ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح، يعني الرجال يحاول يصبر لين يجبر، وهذا المجال ضروري الرجال يصبر فيه غنتيجة شوية زينة أرباح وياسرة. يا غير تقعد في البداية المرة الأولى المرة الثانية ما توفق، غير توفقت المرة الثالثة تم دائما توفق، لأن اللي تعود عارف طريقة كيفاش يتعامل مع هذا المنتوج الحي، لأنه مو منتوج ميت والله جمال، لانه هو يتفاعل معك ما تتفاعل انت معه، لو خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه مثلا منه يتاثر عليه ويموت، خاصك ضروري تملا
1: تسدك معاه التعامل ديالك هو اللي كيحدد
0: هو اللي يعطي النتيجه.
1: صحيح
0: والله
1: مزيان، الله يعطيك الصحه. طيب سي حمنا بصراحه الحديث معك كشاب ابن هذه المنطقه مفيد جدا، وبصراحة كنحيي طموحك.

0: وتشجعك وتحمجيك وغيرتك ومليت مبادراتك النوعية وترافعك معروف في الساحة بترافعك الشرس عن مجال تربية الأحياء المائية، ويكن نهضوا بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عد في كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحة.
1: والله مشكور، حتى بالنسبة لي نجدد تشكرات الإذاعة الداخل الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية ولا مجالس جهوية وإقليمية ومحلية. ونتوجه مولي بصفتي رئيس هذه الجمعية المهنية الصادفة في جهة الداخل وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها، منذ نأكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضياعات البحرية اللي في فيرم أكواكول خاصة بشباب المنطقة وحمايتها ضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات الدعم فعال للشركات والضياعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي الصدفيات. وإضافة مولي لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق قطاع ما يعاني مشاكل كما كان ذا القطاع. وعلى رأسها الشحن المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه اللي فورنيسور ديال ذو المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي يبغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا ذا المجال باش يعودوا نتوفروا، وخصوصا ذا المجال صاعد منافسة شريفة ويعودوا مولي، خصوصا جهة الداخل وادي الذهب تعتبر أول جهة على المستوى الوطني مجال الأحياء البحرية. يعني ندعو جميع المستثمرين في ذا المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمة المضافة ديالها
0: ويوفر فرص الشغل
1: فعلا. وإضافة إلى الإعانة المعاناة اللي يعانون مولي منها الشباب، كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يعني يلاه بادين خاصة يسوقوه محليا
0: يواكبهم ويدعمهم.
1: إلى من بعد من ناحية الدولي ما هي مشكلة، أنا كما تخديج أنا صرت مع مستثمرين برا، غير ما يمكن أول تجربة مرور المنتوج برا تجبر فيه مشاكل إذا كنت خاصة مع برا، خاصة ضروري إنتاج الأول الأول والثاني إلى الثالث كاع يعود لا محلي هون، يعود المسائل ضابطين هم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعود نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني للبناء من خلال هذه المرحلة القادمة، يجب تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة الداخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
0: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حميدا مستمعتنا ومستمعينا بهذا الحديث. كنوصلوا وإياكم لختام هذه الحلقة اللي حاولنا من خلالها أننا نفتحوا نافذة على مجال واعد ونسلطوا الضوء على تجربة شاب ما شاء الله عليه اختار أنه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة داخل وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات. أكيد مستمعينا وهذا غادي تكونوا استنتجتوه لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثورة أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر، ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة، لأن هذا حق من حقوقهم ودخل في مفهوم الاستدامة، وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخل وادي الذهب أكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حمنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله والسلام.

0: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

في موسمها الجديد. قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم، طبعا سائلين الله لكم كل اليسر والخير ويشرق أوقاتكم بنور المعرفة وجمال البيان. موعدكم يتجدد مع نافذتكم اللغوية إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث نصافح لغتنا العربية في بهائها وننصت إلى أسرارها ونضيء بعض دروبها ونقف عند كلمات قد نستخدمها كل يوم دون أن نتأمل دلالاتها الدقيقة أو ننتبه إلى ما بينها من فروق لغوية دقيقة. فاللغة الضاد أو اللغة العربية ليست مجرد كلمات نتداولها، بل هي هوية تنطق وذاكرة تنبض وجمال يتجدد كلما أحسننا الإصغاء إليها وأتقننا التعبير بها. فلنفتح معا بمشيئة الرحمن صفحات لغتنا الجميلة ولنصحبكم في رحلة أثيرية نرجو أن تضيف إلى معارفكم إشراقات في مجال المعرفة اللغوية وإلى ألسنتكم فصاحة وإلى أقلامكم دقة وبيانا. أحييكم وأحيي وفاءكم لهذا الموعد الأثيري المتجدد كل أسبوع.

توصل البرنامج من المستمع الكريم نور المتوكل مغربية مقيمة بديار المهجر ببلجيكا بمساهمة استهلتها بأبيات شعرية حكيمة قال فيها ناظمها إيليا أبو ماضي. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما، إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما، أحسن وإن لم تجزى حتى بثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما، من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما، عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، تجد هذين منهم أكرما. وختمت المستمع نور المتوكل مشاركتها بطرفة لغوية قائلة من الجمل الطريفة التي تفهم بمعنى خاطئ قولنا في جملة من الأدب أن تأكل المرأة حذاء زوجها، فقد يستغرب البعض من هذا التعبير، والمعنى الحقيقي ليس أن تأكل حذاءه الذي يلبسه، بل معناها أن تأكل وهي بجانبه. ومن هذه الكلمة محادات. وأفتح قوسا هنا مستمعين الأعزاء لأشير إلى أن اللهجة المغربية الدارجة تستعمل كلمة حداء بمعنى قرب أو بجانب. وتضيف المستمع الكريم نورة قائلة كلمة حذاء في اللغة العربية لها معنيان، المعنى الأول بمعنى الحذاء المعروف أي النعل الذي نلبسه في الرجل، أما المعنى الآخر الثاني فهو معنى بجانب وبمحاذاة بالقرب من، لذلك يقال في اللغة جلست حذاء أخي أي جلست بجانبه. إذن المعنى الصحيح للعبارة المدرجة من الأدب وحسن العشرة أن تأكل الزوجة بجانب زوجها وليس بعيدا عنه، وهذا فيه مودة وألفة وسكينة. إذن هي مجرد طرفة لغوية ذكية يضحك منها الناس في الأول، لكنهم عندما يفهمون المقصود الجميل فعندئذ تصبح الأمور عادية. وطبعا نشكر الأخت الكريمة على مساهمتها واهتمامها باللغة العربية رغم تواجدها في ديار المهجر ببلجيكا.

0: وكعادتها طبعا. واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحلقة أبت المستمعة الكريمة الأستاذة ميدان التروزي إلا أن تغني محتوى البرنامج بمساهمة ضمنتها ممنونة تسجيلها الصوتي عبر هذا الشريط. وطبعا نعتذر لمستمعينا لأن نحتفظ بصوت الشريط كما جاءنا في أصله ومن المعني. إذن نستمع للأستاذة الدكتورة ميدانة التروزي.
1: سعيدة

غاية السعادة المتحدثة ميدان الترزي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. أود أن أشارك في البرنامج القيم إشراقات لغوية. نوده ونقدمه مشكورا السيد الأستاذ أحمد العهدي لمجال التصويبات اللغوية، أساهم بما يلي: لا تقل ينبغي علينا، وقل ينبغي لنا، لأن الفعل ينبغي يتعدى باللام وليس بعلى. قال تعالى في محكم كتابه: وما ينبغي لهم وما يستطيعون. صدق الله العظيم. لا تقل رضخ للأمر، وقل أذعن للأمر، لأن رضخ بمعنى كسر الشيء اليابس أو أعطى قليلا. يقال رضخ رأسه بالحجر، أي ضربه وكسره. لا تقل دية بتشديد الياء، وقل دية بكسر الدال وتخفيف الياء. والدية هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها، وتجمع على ديات. لا تقل كلمة تنويه بمعنى تنبيه، وقل تنبيه، لأن تنويه معناها الإشادة والمدح. يقال نوهت بالقصيدة، أي أشدت بها. لا تقل الاتجار بالمخدرات أو بالبشر بهمزة قطع وتخفيف التاء، وقل الاتجار بوصل الهمزة وتشديد التاء، لأن الاتجار كاتحاد مصدر الفعل اتجر بمعنى تجر. لا تقل نسوا بفتح السين، وقل نسوا بضم السين، لأن الماضي المنتهي بياء إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ياؤه وضم ما قبلها، مثلا نسي نسوا، بقي بقوا، لقي لقوا. لا تقل مشوا بضم الشين، وقل مشوا بفتح الشين، لأن الماضي المنتهي بألف إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ألفه وبقيت الفتحة على ما قبلها، مثلا مشى مشوا، التقى التقوا، اعتدى اعتدوا. وأختم مساهمتي راجية من العلي القدير أن تروقكم بهذه الأبيات: تعلقت بالأسباب دون مدبر، فقطعها بي فانقلبت إلى خسري، ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق لم أحتج لزيد ولا عمري. فيا واسع اللطف الخفي تولني بلطفك، واشرح سيدي بالرضا صدري، وألبس حما ذلي بعزك عزة، واستل علي الستر يا مسدل الستر، ولا تمتحني في الورى بعظيمة يضيق بها ذرعي ويفنى لها صبري.

0: وكعادته وفيا للبرنامج ساهم المستمع الكريم الكاتب الروائي والأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي من الرباط بشريط ضمنه تسجيله الصوتي جاء فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أنا محمد ساجدي من مدينة الجديدة أن أشارككم في هذه الحلقة بتأمل آية قصيرة من سورة يوسف، لكنها تختزن مشهدا إنسانيا عجيبا وتفتح لنا نافذة واسعة على أسرار اللغة وعلى معنى القيمة الحقيقية للإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تأملوا المشهد. يوسف عليه السلام، ذلك الغلام الذي كان بالأمس ابن نبي وحفيد نبي ومن بيت النبوة والكرامة، أصبح في أعين بعض الناس سلعة تعرض وتشترى. عند حافة البئر تبدأ رحلة عجيبة، قافلة تمر وأيد تمتد إلى قاع البئر، وغلام منتشل من الظلمات إلى ظاهر الأرض. لكن المفارقة العجيبة أن خروجه من البئر لم يكن نهاية المحنة، بل بداية فصل جديد منها. وما إن صار في أيديهم حتى جاءت الكلمة القرآنية المدهشة: وشروه بثمن بخس. والعرب تستعمل شراء بمعنى باع، وتستعملها كذلك بمعنى اشترى، والسياق الذي يحدد المراد. وهنا تأتي روعة التعبير القرآني بثمن بخس، والبخس هو النقص، أي ثمن ناقص عن القيمة الحقيقية. وكأن القرآن يقول لنا: لقد كان يوسف عليه السلام عالي القدر، لكنهم دفعوا فيه ثمنا بخسا. وهنا تبدأ الرسالة التي تتجاوز حدود القصة إلى أعماق حياتنا. فكم من جوهرة مرت بين أيدي الناس فلم يعرفوا قيمتها، وكم من إنسان عظيم ظن الناس به الناس ظنا صغيرا، وكم من صاحب موهبة أهمل، وصاحب علم لم يقدر، وصاحب قلب طيب جوزي بالجحود. لكن قيمة الشيء لا تتحدد دائما بما يدفعه الناس فيه، بل يأتي التعبير الأكثر إيحاء: دراهم معدودة. لم يقل أموالا كثيرة ولا ثمنا عظيما، بل دراهم معدودة. والتعبير هنا يرسم لنا صورة الرخص بألفاظ قليلة: شيء قليل حتى إنك تستطيع أن تعده. والقرآن لا يكتفي ببيان قلة الثمن، بل يجعلنا نكاد نراه أمام أعيننا، دراهم تنتقل من يد إلى يد، معدودة، محدودة، قليلة. لكن انظروا إلى المفارقة الكبرى: ثمنه عندهم دراهم معدودة، ومكانته عند الله مقدرة ومعلومة. ثم تأتي خاتمة المشهد: وكانوا فيه من الزاهدين. والزهد هنا ليس فضيلة في حقهم، فالمراد أنهم لم تكن لهم رغبة حقيقية فيه، ولم يقدروا شأنه، فباعوه بثمن قليل. وتأملوا دقة القرآن، لم يقل وكانوا زاهدين فيه فقط، بل قال من الزاهدين، وكأنهم كانوا من فئة الذين لا يرون في يوسف قيمة كبيرة ولا يتطلعون إلى الاحتفاظ به. يا لها من مفارقة! الذين رأوا غلاما رخيصا كان الله يعده لمقام عظيم، الذين رأوا عبدا يباع كان القدر يسوقه نحو مصر. الذين نظروا إلى اللحظة كان الله يدبر المستقبل. وهنا تتجلى واحدة من أعظم وسائل من أعظم رسائل سورة يوسف: لا تحكم على قصتك من فصلها الأول. فيوسف في البئر ليس هو يوسف في القصر، ويوسف المستضعف ليس هو يوسف العزيز، والغلام الذي بيع بدراهم معدودة سيأتي اليوم الذي يقول فيه لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. أيها المستمعون الكرام، كم مرة ظن الإنسان أن تقدير الآخرين له هو الحقيقة؟ قد يقلل أحدهم من شأنك، أو يستخف بعملك، أو لا يرى فيك إلا جانبا صغيرا، فيبدأ الإنسان في الشك في نفسه. وهنا تأتي قصة يوسف لتقول لنا: لا تجعل تقييم الناس لك هو الميزان الوحيد لقيمتك. فالناس يرون اللحظة، والله يرى الرحلة. والناس يرون الظاهر،

0: والله يعلم الباطن. الناس قد يحكمون على البئر، والله يعلم أين سيكون القصر. قد يضعك إنسان في مرتبة صغيرة لأن نظره محدود، لكن الله قد يخبئ لك من الفضل ما لا يخطر لك على بال. ولكن علينا أن نفهم الرسالة بتوازن. ليس معنى ذلك أن كل من انتقدنا ظالم، ولا أن الإنسان لا يحتاج إلى مراجعة نفسه، بل المعنى لا تجعل حكم الناس النهائي عليك، ولا تجعل ثناءهم مصدر قيمتك الوحيد. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع الشكر التام لمعد هذه البرنامج سيدي محمد العدي. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: محمد أشرف.

الأقوال والكلم. محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم

0: حكم بلادي ذو شرف محمد معدن لنعم والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم محمد ذكر روح محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد.
1: أذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمحتوى مضمون برنامجكم إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أنكم تتابعونه عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وتوصل البرنامج عبر ظرف بريدي من المستمع الكريم سليمان رشدي بحي الرياض بمكناس بمساهمة مشكورا على اهتمامه بالبرنامج.

مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية بعد رحلة جديدة في رحاب لغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن الكريم ووعاء ثقافتنا وجسر تواصلنا عبر الأجيال. نأمل وأملنا فيكم بعد الله كبير أن نكون قد أضفنا إلى رصيدكم المعرفي اللغوي فوائد، وإلى ذائقتكم اللغوية متعة، وأن تكون كلمات هذه الحلقة قد تركت في نفوسكم أثرا طيبا وفي أذهانكم سؤالا يدعو إلى مزيد من البحث والاكتشاف. وتذكروا مستمعين الأماجد، تذكروا دائما أن العناية باللغة ليست ترفا فكريا، بل هي عناية بالفكر وصيانة للمعنى وارتقاء بالتواصل، فكلما استقامت العبارة اتضحت الفكرة، وكلما ازددنا معرفة بلغتنا ازددنا اعتزازا وفخرا بهويتنا، إلى أن نلتقي في إشراقة لغوية جديدة. تقبلوا أطيب التحيات وأصدق المتمنيات من فريق البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. دمتم وفيات وأوفياء للغتنا الجميلة، معتزين بجمالها، حريصين على سلامة التعبير بها. شكرا على حضوركم، شكرا على وفائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حلقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية.

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: كوزا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الداخل وادي الذهب عندما تم يوليوز الماضي بلغ 837 مقاولة جديدة. وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بمجموع 555 مقاولة والأشخاص الذاتيين ب 282 مقاولة. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم تطوير البنية التحتية ودعم التعليم وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار والنهوض بالتراث العلمي والثقافي. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وعامل إقليم أوسد محمد رشدي. وفي مجال البنية التحتية صادق المجلس على اتفاقية لإنجاز أشغال بناء وتجهيز مقر ملحقة المجلس الإقليمي لأوسد وقاعة الاجتماعات التابعة له بالداخل بتكلفة إجمالية تبلغ 4,700,000 درهم يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 3,000,000 درهم. كما صادق على اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات بالداخل بتكلفة تبلغ 7,000,000 درهم لإرساء برنامج التسويق الترابي للجهة. وتروم هذه الاتفاقيات الترويج لمؤهلات الجهة واستقطاب الاستثمارات القارية والدولية فضلا عن التعريف ببرامجها التنموية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

فعلى مركوزتها فوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضي لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضي

فاتح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عن هوجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عن هوجي

الله على المهد الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقاله.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحداً، فإن آذاه أحداً عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله

0: الله سبحانه بالإحسان في العمل سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا، فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة، على الموجة 89.5.

عن العينين بالوسني ألم تسمعين.

صوت الشريف إذا تقودها فبها تشفي الصقيل صقيل من الأكدار من الأكدار والحزن فبها تشفي الصقيل من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

فذاك الحسن بالأذني، فذاك الحسن بالأذني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا

وحبذا نفحة من يمانية تأتيك من قبل الريان الريان الريان أحيانا. فقلت يا سعدي ويا أملي اسمعيني جزاك جزاك الله إحسانا. إن العيون التي في طرفها حور إلا العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا.

0: اقصد الاوزان ورداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري
1: اسكت دور

0: لا ايه غير نفال انا هزو
1: يلا لي معود على
0: الزاد محمد زاد احمد يلا لي معود

جامع علي بن.

سدات بو او كحد بو يو سدات ما هو خال

السما اللي مغنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي ما راد عاد عاد عاد مقيم دماشه

مرحولك لك داوم معايا

0: حد بهون بعخيره
1: يحس شامل الدين واستطفى
0: يقول انت يا

استطفئ ولا دع لا اله الا الله.

And I got you.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان الصاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

اندمیت بگر سرائمه ای سرائمه والرباب وتندمی

كلمي فقالوا على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم

شربات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم لا إله إلا الله.

سكنة ولا حس سكنة ولا عندك امبارة إلا جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا خارة.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجل السنين ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله من فوق سبعين وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورأيت تقولها.

سر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

لست نادر أكوياني تطرى حقيقتي وينقص في المولى تراني يا فاني.

سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمد الأقطاب في كل مشهد ففي الذات عين الذات كل كمالية ففي الذات عين الذات كل كمالية في ذات عين ذات كل

الكراتين والقز فرمونة تراني يابانية، وروحي للأنوال قلوبي مدبرة وفي

هناك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمل الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللإنسين فكل قوما نامي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الإنسين وكلية شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبشير وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

حسن بكل يا فين مالك بكل يا فين حسن بكل يا شباب من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير في بطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك شمس الحق.

فالنسيب فكل هي غزل تناوي حقيقة فكل هي في المعنى كل هي في الحسب فكل هي شابع في نمور كلها وقت الخاطر مني إليك وكن إسي ليصبح حفيظ الدين أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا أدائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

لومي ولمسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وما لي في لومي لما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم رحت خاطر مني إليك وكن إنسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بطيق.

أبقى محقق.

فاش ورت انتو وانتو محور وخمت من احلاكم دا صفرار شفتك شو فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزية حية وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعار

شيطاني منتصر بالمصطفى، حزم بالمصطفى انتصر.

0: الجمال بالوسطى فانتصر.
1: الله الله ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيفت جبرتو والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شعور البادية وقت بغيت يا غير لا كل الوية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته والتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقدر تم معاك السنين.

وتقدم اللي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير منسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لا جني شفت جبرته وتحجى وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الضعق لك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيره والعسى للبيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لا جني شفت جبرته وتحجى وقوي وطلع من البتي ها اوعظ له القوم

ولو تعدوا العزم.

شوفي شوفي يا عيشة نسمح فيها تزارك بالغيوان هذا غيناس وبو درياح وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: شاشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طاب توقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لهن سلطوا فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخل وادي الذهب، بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق اللي هي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعين الأعزاء كيخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل، لمعروفة اختصارا أو اختزالا إنت الداخل، وهي تابعة جامعة بن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد. وأسطر تحت هذا المفهوم 4 ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي، وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسر فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنو هي أهدافها تخصصاتها أفاق تكوين بها. أنا جد سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبه به عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة لقلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
1: وهذا الشيء علاش استضفناك، لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياك أننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنو هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل؟ نبغي تعرف شنو هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
2: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة بن الزهر، تم إحداثها مؤخرا وتم انطلاق الفعلي للدروس البيداغوجية هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة الأقاليم الجنوبية، كما الداخل ومنطقة الداخل بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
1: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب إذا من خلال كلامك دكتور يوسف، إذا نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا، الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
2: سؤال مهم سي أحمد، وبطبيعة الحال هاد المدرسة هذه تتعتمد على بيداغوجية حديثة، ومن أهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبة والخريجين مهندسين المستقبل أنهم يتعلموا بطريقة ديال learning by doing apprendre en appliquant، سيتادير أن هذا الطالب تيدخل المؤسسة وتيتعلم ماشي بالطريقة الكلاسيكية
1: التقليدية،
2: تيتعلم بالتطبيق والممارسة الفعلية باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عدة تخصصات.
1: يعني يتعلم بالممارسة.
2: وكذلك باغ بروجي، بداغوجي
1: بالمشروع.
2: هاد المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا اليطوار. المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين، سواء في الصناعة ديال الأسماك ولا في الفلاحة ولا في الطاقة المتجددة ولا في الميناء اللي غادي يكون ميناء الأطلسي الكبير. دونك تيكون عندهم دي مشاكل تيعطوها علينا على شكل مشاريع، والطلبة ديالنا
1: تيشتغلوا
2: عليهم. وهذا الشيء خداوه من تجارب اللي هي رائدة في أمريكا وأوروبا. دونك وعاود تاني الطالب ولا عنده واحد في السنتين الأخيرتين واحد النظام ديال

0: alternance, يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون ان الطلبه في اوروبا دائما في السنوات الاخيره تيسنو دي كونترا بري امبوش في السنه الاخيره ديالهم تتسمى ارتيرنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا ان شاء الله في هذه المؤسسات.
1: والسنوات ديال الدراسه
0: بالنسبه لسنوات الدراسه عندهم سنتين تحضيريه يعني ابري لو باك تيقراو واحد العامين ديال المواد الاساسيه وحتى في هذه المواد الاساسيه تمشيو بنفس الطريقه ماشي تنديروا بالطريقه. ومن بعد تدخل السيكل ديال انجينير تقرا فيه 3 سنين هي 5 سنين تتخرج مهندس. وعندنا عده شعب وعده ديفيليا.
1: ودابا عندنا هذا العام اول فوج.
0: هذا اول فوج اللي كاين هذا العام.
1: شحال العدد ديالهم؟
0: حوالي 60 طالب من مختلف ربوع المملكه. وغتضاف عليهم واحد المجموعه ديال الطلبه الافارقه.
1: اللي ولا عندها حتى بعد افريقي.
0: بعد افريقي هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابه للطلبه الافارقه يدرسوا هذه التكنولوجيا المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان ديالهم. وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
1: إذا حسب كلامك الدكتور يوسف المدرسة ما جات فقط أنها تقدم تكوين أكاديمي وإنما كترتبط أيضا بالتنمية والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال كيفاش تقد تساهم هاد أنت داخل هاد المؤسسة الجامعية في مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية اللي كتعرفها جهتنا جهات الداخلة وديدها؟
0: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا جهات الداخلة عرفت واحد طفرة اقتصادية كبرى وعندها مشاريع كبيرة منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين إفريقيا ودول العالم وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحيه. دونك وكاين ثاني مشاريع اللي هي ديال الصناعه البحريه. دونك هاد هاد هاد هاد المشاريع كلها خاصه كفاءات محليه باش تضمن
1: تكون اطر قاره.
0: يعني الاشكاليه الكبيره اللي تلقاو في الداخله هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينه. اذا لك كونتي واحد مجموعه
1: كيكون واحد الهدر من
0: نعم الا كان واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينه ولفها ولقى فيها فرصه باش يشتغل راه غادي يبقى. وابناء المنطقه تما نفس الشيء. عندنا بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تيضطروا انهم يمشيوا يقراوا في الداخل وربما تيقدر يشتغل تما ما بقاش يرجع. هنا دابا هاد المدرسه غتحل هاد المشكل. مهندسين غيتخرجوا من عندنا. كان عندنا خصائص كبير في الطلبه المهندسين اللي هما عندهم قدرات عاليه في تسيير هاد المشاريع. دونك المدرسه جات كمكمله وكركيزه اساسيه باش هاد مواكبه هاد المشاريع ولا خلق فرص دي ستار اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيتخرج يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيره ستار اب
1: ويشغل
0: معاه لانه اما يكون مسير ديال المقاوله او مطور في واحد المقاوله او مراقب في واحد المقاوله. يعني كاينين بزاف ديال وعندنا فرص الشغل كثير الحمد لله. خاص غير الوليدات يقراو
1: صافي. طيب بالنسبه للتكوين شنو هي ابرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسه خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والانظمه الرقميه والامنيه؟ يعني هذه مجالات حديثه اليوم.
0: هاد بالنسبة لهاد التكوينات اللي هي أصبحت ضرورة ملحة ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق. ودابا لمواكبة هاد التطور اللي تتعرفوا دول العالم كاملة الاي اي او الذكاء الاصطناعي اصبح واحد اوبليغاسيون يعني خاص
1: ضرورة.
0: لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف
1: تاع في جميع المجالات
0: لا سواء الطبيه ولا
1: وبعدا كنهنيك الدكتور يوسف اسمح لي نسيت انك حصلتي مؤخرا على الدكتوراه فاش من مجال
0: الامن المعلوماتي.
1: ما شاء الله
0: الامن المعلوماتي. ولذلك هذه الرؤيه ديال الاستراتيجيه انه خلقنا هذه الشعب اللي هي شعب حديثة كالأمن المعلوماتي الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات في الطب في البيوميديكال في الفلاحة في الصناعة في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجددة، نشوفوا أن الجهة الداخلة مقبلة على
1: نعم صحيح،
0: مشاريع
1: وعندها مؤهلات
0: مؤهلات،
1: مهمة. نعم
0: كاين الجرين اوي، داك الأخضر سميتو هو، وكاين
1: مخطط الفلاح الأخضر.
0: المخطط الفلاحي، وكاين الطاقة الهيدروجينية هذيك الأخضر، وكاين الطاقة الريحية، وكاين تحلية مياه البحر. دونك هادو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا في هذا في في في في هذا المجال. دونك بالنسبة لهاد الشعاب كاملين راهم غادي يكونوا إضافة نوعية، ويرفعوا من مكانة الجهة الداخلة وفرق الجهة.
1: جميل، وهذا بصراحة كيفرح بشرى طيبة على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت أدرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي أكيد أصبح اليوم من أهم محركات تحول التكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا أهمية تكوين طلبة جهة الداخلة ودي الذهب، وأكيد ديال الأقاليم الأخرى، وحتى الطلبة الأفارقة في هذا المجال تحديدا؟
0: هذا المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمه ونكونوا حنا بحالهم، راه هذه رؤيه استراتيجيه. خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخد الذكاء بالطريقه التقليديه، الطالب مطلوب منه هو يستعين بالذكاء لايجاد حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاوله، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لان الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد التعلم اوتوماتيكي، هو تعطيه واحد البيانات كثيره وتطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو تي بريديكسيون، تعطيك تنبؤات،
1: تنبؤات.
0: تنبؤات، وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. حنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبحت ضروره ملحه لا للطلبه المغاربه ولا للطلبه الافارقه باش نواكبوا هذا التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
1: طيب اكيد ان نبغي نعرف هذا الروبوتات والانظمه الرقميه شنو هي الافاق المهنيه اللي تقد انها تفتحها هذه التخصصات امام الطلبه؟
0: هذا سؤال لجميع الطلبه تتسالوا عنهم، خصوصا فاش تدخلوا في السنه الاولى تيقولك اكوا الساغ، علاش غندير انا هاد الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط. دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركة ديالو في التكنولوجيات المتقدمة، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحة الذكية. دابا الفلاحة حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليدية، ولات تعتمد على أنظمة ديال الرقمنة وعلى أنظمة الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الأسمدة وكذا، ولا وقتاش خاصهم، يعني كل شيء ولا في الأورديناتور، يعني ممكن يتبع العملية كلها. هاد العملية تخليه يوفر اليد العاملة، يوفر تكلفة، يوفر من المياه، ما يكونش عندنا الهدر ديال ديال ديال ديال المياه السقي، لأنه ملي تدي دوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غيوفر عنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبة ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك حتى هو بالنسبه للموانئ، حتى هي راه ولات
1: صحيح
0: ذكيه،
1: مطلوب.
0: ولات تسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه، راه كل شيء قدامكم.
1: هذا هو صحيح،
0: خاص غير الوليدات يقراو. الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي، ما باغيش يقرا، وتضيع عليه فرصه. عنده كل شيء في المدينه دابا الداخله، الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلمية
1: تماما،
0: واللي مطلوبة في السوق الشغل.
1: صح،
0: خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
1: الاهتمام والمثابرة،
0: وهذا تيكون الدور ديال الأسرة وديال
1: والحمد
0: المجتمع.
1: لله ومعه والديه وأهله. طيب سيس، أظن هناك أيضا واحد الاهتمام وأنت أدرى بحكم تخصصك أصلا بالأنظمة الأمنية والتكنولوجيات اللي هي مرتبطة بها. كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين أننا نخلق واحد استجابة أو تلبية الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل.

0: مستقبل.
1: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره مليحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول كما تعلمون مؤخرا، ولاو هاد الهجمات السيبريانيه
0: صحيح، والاختراقات
1: والاختراقات وسرقه المعلومات ولات تشكل واحد الخطر كبير،
0: تهدد
1: تهدد امن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكة المغربية توجهت في هذه السنوات الأخيرة على إنشاء عدة تكوينات في الأمن المعلوماتي، وبطبيعة الحال ما دام هذا كاين خصص كبير حتى جهة الداخلة والذهب، غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الأمن المعلوماتي وحماية المعلومات الشخصية والعمومية. دونك راه ضرورة مليحة من اجل التحكم في الـ في الـ في الـ في, الـ في المعلومات سواء الشخصيه ولا الاداريه. دونك
0: هو هذا مطلب
1: مطلب دولي ومطلب ديال الدوله واستراتيجيه كبرى
0: من اجل خلق واحد الامن. طيب، من الاهداف المعلنه ان هذه المؤسسه الجامعيه تساهم في جعل منطقتنا جهه الدخلة وادي دهب قطب وطني وافريقي للتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل. كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع؟ لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
1: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه، وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. أولا المملكة دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنة باش نجيبوا الطلبة الأفارقة. دونك الداخلة هي بوابة لإفريقيا في الناحية الاقتصادية، وغتكون كذلك بوابة الناحية العلمية والابتكار. وهاد الطلبة اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخلة غادي يكونوا هما واحد دي ميساجغ، يعني هما غادي يدي واحد الصورة على الداخلة انها ما بقاتش تنصدروا لهم غير البطاطا والمواد الغذائية، تنصدروا لهم حتى العلم. وهذا غادي يعطي واحد غادي يكبر المغرب في عيون افارقه.
0: صح، وغادي يخدم حتى السياحه العلميه لان
1: مؤتمرات
0: تماما
1: لانه غادي يكون واحد من بعد غادي يدير واحد المختبرات العلميه اللي غيكون نواه ديال ابتكارات علميه اللي غادي ياثروا هاد الطلبه وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الافكار الى ابتكارات. دونك
0: اذا هذا كيجرني لسؤال مهم، مزيان انك فكرتيني فيه. واش كانت تحدثوا فقط عن تكوين الطلبه، ام ان هذه المؤسسه الجامعيه العلميه لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولما لا الافكار الجديده؟
1: فعلا من بين الاهداف المسطره في المدرسه واللي محطوطه باغمي لي كامولين هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الافكار ديالهم سواء يكونوا مشاريع او شركات ديال التكنولوجيا العاليه. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تتشوفوها دابا عالميا راه كانوا طلبه، بحال مارك ديال فيسبوك راه كان غير تيقرا تحت لواد الفكره ديال الفيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت، كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوروا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
0: اكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف له يكون فتح الشهيه ديال الاوصال، لان فعلا هذه مؤسسه اللي اكيد غيكون تنافس شريف بين الاسر من اجل انهم يحظوا بالقبول. اشن هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل؟ مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين.
1: بالنسبه لهاد المدرسه بحالها بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود، وهي مدرسه وطنيه، يعني عندها تدخلوا لها الوليدات من جميع ربع المملكه ماشي فقط جهه الداخل.
0: بمعنى كيتم التسجيل عبر الانترنت،
1: تسجلوا اولا دي بري انسكريبسيون عن طريق البوابه، خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحه بشكل دقيق ويدخلوا بيان النقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحله الثانيه تكون لا بري سيليكسيون، تختاروا الطلبه المتميزين وتدوزوا واحد الكونكور تيست اكري، تدوز من بعد داك التيست اكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبه اللي كاينين راهم ليليت زعما الطلبه
0: الصفوه ديال
1: الصفوه ديال الطلبه ديال لانه يتخرج مهندس خاصو يكون
0: اي صحيح.
1: وهاد المدرسه تستقطب تلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضيه او بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل وكذلك الشعب التقنيه الكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنيه يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذا المدرسه
0: وعاده التسجيل كيبدا مورا
1: تيكون هاد السنه كان مورا البكالوريا ولكن السنه الجايه غيكون بحال قبل
0: قبلي كما جاري
1: كما جميع المدارس اللي دات استقطاب محدود.
0: طيب الحديث عن هذه المؤسسة أكيد هو أيضا حديث مرتبط بالاستثمار وكنعرفوا أن إنجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي إجمالي كيبلغ 100 مليون درهم من ضمنه 20 مليون درهم مساهمة من المجلس الإقليمي
1: المجلس الجهوي
0: عفوا إذا نصحح إذا المجلس الجهوي فتحية له على هذا الالتفاتة. أش كيعني دكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبة لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
1: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط مبلغ ضخم هذا تعني الأهمية القصوى والكبرى لهذه المؤسسة اللي غادي تكون ودونك باش تكون من الطراز العالي لا من ناحيه البنيه التحتيه ديالها ولا من ناحيه القاعات ولا من ناحيه المختبرات وتعرفوا ان التكاليف ديال المختبرات العلميه تيكون التكاليف عندها باهظه دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي بعد هو دراسه دونك كبدايه المجلس الجزائري ساهم بحوالي 20 مليون درهم ورئاسه الجامعه غتساهم واحد 30 باش تبنى من بعد كاين واحد 50 اخرى ديال لاميناجمون ديال لابو لي لابو تا هما تياخذوا التجهيز ديالهم مبالغ كبيره.
0: صحيح.
1: هادشي اشنو تيعني؟ تيعني ان الطلبه غادي تكون عندهم واحد البيئه علميه مختبرات عالميه اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها يعني غنوفروا له كل شيء. وهذه رؤيه استراتيجيه ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس اللي تبلورت على ارض الواقع باش نكونوا صريحين.
0: طيب اكيد ان تدبير هذا المشروع مفوض وغادي تصح لي السي دكتور يوسف لشركه التنميه المحليه الداخله للتنميه والتاهيل، كيفاش كتقراو اهميه هذا النموذج في انجاز المشاريع الجامعيه والتنمويه الكبرى؟
1: بطبيعة الحال من أجل التسريع من وتيرة ديال البناء تم تكليف هذه الشركة الجهوية دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعة وتتأيفي ديك البيروقراطية اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريقة القديمة
0: غادي تعطل المشروع
1: فوالا خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار ماشي
0: مؤقتا
1: من أجل تسريع هذه الوتيرة ديال البناء ارتأى المجلس تاع الرئاسه ديال الجامعه مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركه اللي هي تتقوم مش عارف تذكركم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام المدينه كلها
0: تماما تغير الوجه
1: العمراني. نشكروا السيد الوالي على هذه الشركه اللي ولات تتسرع هذه المشاريع التنموية اللي خاصة المدينة إن شاء الله.
0: صحيح وبان الأثر ديالها.
1: بان الأثر ونفس الشيء حتى بالنسبة للمدرسة غادي يبان واحد الشكل الهندسي ديالها راه مثير.
0: إذا غادي تكون قيمة عمرانية وعلمية إضافية نوعية.
1: نوعية جميل. المدينة والجهة ديالنا.
0: ما سخيناش بالحديث معك سيوس تفوح منه رائحة البحث العلمي والابتكار وهي تستشرف المستقبل. ما كرهتي لعدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، أشن هي رسالتكم للشباب ديال جهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
1: اولا نشكرك اخي احمد على هذه الاستضافه وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد الرسالة خاصة للطلبة ديال المدينة الداخلة وجهة الداخلة، ورسالة عامة لجميع الطلبة المغاربة وكذلك الأفارقة. بالنسبة للطلبة الداخلة، الأبواب مفتوحة لكم، ما عليكم إلا تدرسوا وتبحثوا، فجميع الأعذار اللي كانت سابقة راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شوية الجدية وشوية المثابرة والاستمرارية، راه المستقبل كله أمامكم.
0: والأساتذة راه إشارتهم.
1: الأساتذة أنا أول أستاذ اللي دائما
0: الأبواب، ما شاء الله عليك عدتي ولد المنطقة.
1: ديما الأبواب ديالي مفتوحة، وديما عزيزي عليا، سي اون باسيون، نعاون الطلبة ونعاون أبناء المنطقة باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى، ونحلوا لهم مشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط لا حليتي ليه، راك تتنقدوا،
0: كيكون داك التواصل مع
1: الجميع، يعني تكون واحد التواصل شحال واحد تكون خاصه غير كلمه نصيحه تتبدل له حياته كامله.
0: تماما صحيح. اذا شكرا جزيلا لك دكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه، وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله حتى طريقه باش كتوصل الافكار، كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم انهم يحسوا بالقيمه ديال هذه المؤسسه. بصراحه هذه طريقه بيداغوجيه ماماتيه لاي كان. اذا كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه بالداخل، المعروفه اختزالا واختصارا انت الداخلة. اذا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، اكيد ان الاستثمار في المعرفه العلميه هو استثمار في المستقبل، وان التكنولوجيات الحديثه لم تعد ترفا اكاديميا، بل اصبحت رافعه اساسيه للتنميه وصناعه الثروه وخلق فرص الشغل. ومن الداخل كتفتح هذه المؤسسه الجامعيه الجديده نافذه واسعة أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الأخرى وحتى داخل إفريقيا، للإنخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية، والمساهمة كيف شر دكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقة ناجية الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذا إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

تكون شيد بخلاقك وضعيت السريد بخلاقك ما بس ولطيت سارة.

ماذا؟

it began with a Canadian girl. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب

الزرقين.

الاول لا من اول بعد.

me, Señor.

ne silver dikam.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.